0: إلها وقل سريعا ياهو لا محسن الظن الجميل به يرى سوءا ولا راجيه خاب رجاه ولحلمه سبحانه يعصي فلم يجعل على عبد عصى مولاه يأتيه معتذرا فيقبل عذره كرما ويغفر عمده وخطاه يا ذا الجلال مولاه يا مولاه لي صاحب يشكو الديون فقضها عنه وبلغه الذي يهواه واقبل توسلنا بفضل محمد وبمن له وجه لديك وجاه واشدد عرى عبد الرحيم برحمة إن الحوادث قد فصمنا عراه وأنله من دنياه كل كرامة وقه الذي يخشاه في أخراه وأذقه برد رضاك عنه فلم يخب من كان عينك بالرضا ترعاه واقمع بحولك حاسديه وكن له حرما من المكروه واحمي حماه واغفر ذنوب أصوله وفروعه وصحابه وجميع من آخاه مالي إذا ضاقت وجوه مذاهبي أحد ألود بركنه إلاه ثم الصلاة على النبي تخصه وتعم بالخيرات من والاه ما صاح في عذب العذيب مغرد أو لاح برق الأبرقين سناه.
1: يا سلام يا صديقنا من المكلا حي الشهيد خالد عمر زبير، يا سلام يا سلام، وأنه اختيار أكثر من رائع لهذا النص الشعري للشاعر العباسي عبد الرحمن البرعي يرحمه الله. يا أبا عمر شكرا لك.
2: رب رحيم مشفق متعطف

وجوه بوجهه وله سجود أوجه وجباه طوعا وكرها خاضعين لعزه فله عليها الطوع والإكراه. سل عنه ذرات الوجود فإنها تدعوه معبودا لها رباه، ما كان يعبد من إله غيره والكل تحت القهر وهو إله أبدي بمحكم صنعه من نطفة بشرا سويا جل من سواه، وبنى السماوات العلى والعرش والكرسي ثم على الجميع علاه، ودحى بساط الأرض فرشا مثبتا بالراسيات وبالنبات حلاه، تجري الرياح على اختلاف هبوبها عن إذنه، والفلك والأمواه رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه. كم نعمة أولى وكم من كربة فادعوا

أصدقاء وصديقات البريد، الجعفري لقب طغى اسم لواحد من أبناء مكلانا عاصمة وحاضرة حضرموت، ينتمي وينتسب عائليا لواحدة من أسر المكلانا.

0: عايش معهم من الناس هنا أو هناك، صديق جديد يرغب الانضمام إلى لوحة محبتنا وصداقتنا الأثيرية الأسبوعية بريد المستمعين، كما جاء في مستهل رسالته التي بعث بها إلينا.
1: ونحن أيها الجعفري المكلاوي الحضرمي الأصيل، أصالة عن أسرة البرنامج ونيابة عن كل أصدقائه وصديقاته الأعزاء، نقول لك وبلسان حال الجميع، قبلنا بالإجماع طلب صداقتك للبرنامج وعلى الرحب والسعة. نزلت أهلا وحللت سهلا، صديقا جديدا بدوحة محبتنا وصداقتنا الأثيرية الأسبوعية بريد المستمعين.
0: ولكن يا صديقنا الجديد جعفري مثوى الشيخ يعقوب بندر عمر، خيصتنا المكلا عاصمة حضرموت وحاضرة مدن ساحلها وواديها وصحراها،
1: نطلب منك تكرما لا أمرا أن تعرف لنا ولأصدقاء وصديقات برنامجنا بشخصك الكريم، كيفما أردت أن يكون التعريف بك عربونا لصداقتك لنا، فهل نأمل ذلك أيها الجعفري؟ ماذا تقول؟
0: أقول لأسرة البرنامج ولكل صديق وصديقة، أقول اسمي أمجد عبد الله بن سلمان، ولدت بالمكلا عاصمة حضرموت في حي الشهيد أعرق أحيائها الذي كان يسمى حافة البلاد. ولدت ونشأت وترعرعت في أحضان أسرة كريمة طيبة من أسر مكلا حضرموت الكريمة، سليلة عراقة الحسب والنسب الحضرميين، وبين أصدقائي ومن تربيت معهم من أبناء مدينة المكلا دعيت مناداة لي بالجعفري، هذا النعت الذي به عرفت وما زلت أعرف وسأظل أعرف به. لا أتذكر على وجه التحديد لماذا لقبت به ولا أعرف، وهو لقب طغى على اسمي أو كاد أن يطغي إلى درجة أنني لم أعرف اسما بينما أعيش وأتعايش معهم من أسرتي وأصدقائي ومعارفي والمارين مرور الكرام بحياتي من الناس إلا به. فليكفي هذا التعريف بنفسي عربونا لصداقتي لكم في بريد المستمعين.
1: نعم يا صديقنا الجديد أمجد عبد الله بن سلمان المعروف بالجعفري، يكفي بل لقد كفيت وأوفيت التعريف بنفسك، فأهلا بك وسعداء بصداقتك لنا وانضمامك إلى دوحة محبتنا وصداقتنا الأثيرية الأسبوعية بريد المستمعين. وباسم أسرة البرنامج وأصدقائه وصديقاته يا جعفري دوحتنا أمجد بن عبد الله بن سلمان، نقدم هذا النغم ترحيبا بك بيننا ومعزة واعتزازا بصداقتك لبرنامجنا.

0: أصدقاء البريد،
1: صديقات البريد،
0: صديقنا من منقل الشري خالد قنزل
1: كتب إلينا هذا الأسبوع يقول:
0: لعشاق اللغة العربية من أصدقاء وصديقات دوحة محبتنا وصداقتنا الآثرية الأسبوعية أقول:
1: تفضل يا خالد قول.
0: من التهاني المتداولة والشائعة بيننا كلمة مبروك.
1: نعم يا خالد،
0: ويقصد بها الدعاء بالبركة والنماء عند المناسبات السابقة.

0: مرة.
1: أكيد يا خالد أكيد.
0: ولكن صحيح معنى هذه الكلمة كلمة مبروك في مصادر معاجم لغتنا العربية الجميلة، يعني أن تقول مبارك أو بالبركة أو بارك الله لك أو عليك، وهو الأصح لغة. أما كلمة مبروك فإنها خطأ لغوي شائع تداول قوله الناس، يأتي اشتقاقها اللغوي من برك البعير يبرك بروكا، وبالتالي فإن قولنا مبروك لأي شخص نشاركه مناسباته الفرائحية يعني بارك عليك البعير، وهو دعاء على الشخص لا دعاء له.
1: ممتاز يا خالد ممتاز، وتنبيه أكثر من ممتاز لخطأ لغوي شائع نتداوله بيننا ولا ندرك معناه لنا وعلينا. وهذه المعلومة اللغوية القيمة يا صديقنا خالد جنزل من منجد الشرج بالمكلا هي الجزئية الأولى من مساهمتك لهذا الأسبوع، فما هي الجزئية الثانية منها يا صديقنا القنزل الخالد؟
0: الجزئية الثانية لمساهمتي لهذا الأسبوع أروي لكم فيها على لسان أحد المرة موقفا من مواقف الحياة.
1: ممتاز ممتاز، فماذا يقول يا خالد؟
0: يقول: يا أصدقاء وصديقات البريد، كنت أمشي من جانب مستشفى الأمراض النفسية، وكنت أسمع جميع المرضى يهتفون بالرقم 13 13 13، وكان سور المستشفى عاليا ولم أتمكن من رؤية ما يحدث بينهم، ولكنني رأيت فتحة صغيرة في السور فاسترقت النظر إليهم منها فضول مني، لا أعرف ماذا يحصل بينهم ولماذا هم يهتفون بالرقم 13، فإذا بي بأحد مجانين المشفى يدخل عصاة في عيني، وبعدها بدأوا يهتفون 14 14 14. باقي معرفة ما رويت لكم على لسان ذلك المار عليكم يا أصدقاء وصديقات البريد، مع تحياتي لكم جميعا التوقيع، صديقكم من منقد الشري بالمكلا خالد قنزل، وجمعتكم طيبة مباركة.
1: أصدقاء البريد،
0: صديقات البريد،
1: وبمنقد الشرج بالمكلا، وصديقنا خالد قنزل هناك
0: على أجنحة أشواقنا الحرة، نطير وإياكم الآن إلى جولة الشفاء بالمكلا لنلتقي من هناك صديقة برنامجنا الخلوقة جيهان سعيد، والتي نكاد نجزم بأنها أكثر شوقا منا للقاء بنا. أهلا جيهان، وسعداء أن نكون الآن بحضرتك في جول شفاء المكلة.
1: أهلا بكم سعيد، شرفتمونا، ويعلم الله مدى سعادتي بلقائكم الذي أطفأ بداخلي أشواق انتظاري لكم وتواصلي معكم.
0: حفظك الله ورعاك يا بن سعيد جيهان، دوحة محبتنا وصداقتنا الأسبوعية الأثيرية بريد المستمعين. فماذا تقدمين لنا هذا الأسبوع من أطباق مساهماتك الشهية؟
1: أقدم لكم خاطرة كتبتها بحبر قلمي الذي لونه من لون دماءكم المتدفقة بأوعية قلوبكم النقية، وفيها أقول:
0: تفضلي يا صديقتنا جيهان، قولي وكلنا أذان مصغية لما ستقولي في خاطرتك.
1: قد سألت البحر يوما: هل أنا يا بحر منك؟ هل صحيح ما رووه بعضهم عني وعنك؟ أم ترى ما زعموا زورا وبهتانا وإفكا؟
0: وماذا قال البحر يا جيهان مجيبا على تساؤلاتك له؟
1: ضحكت أمواجه مني،
0: ثم
1: قالت: لست أدري.
0: أها، ولكنها إجابة يا جيهان تخفي ما تخفي بثناياها من الأبعاد التأملية لما جاء تساؤلاتك للبحر، فلتتكرمي وتزودين ببعض مما تحمل خاطرتك. هذه من تأملات قد لا ندركها كلنا أو البعض منا، فماذا أردت أن تقولي يا جيهان في سياق مدلولات خاطرتك هذه التأملية؟
1: أردت أن أقول يا أصدقاء وصديقات البريد، إن النظر إلى البحر والجلوس أمامه مدة 5 دقائق فقط يعادل الجلوس عند طبيب نفسي لمدة أسبوع.
0: أها عظيم. وماذا أيضا يا صديقتنا جيهان سعيد؟
1: ومن فوائد البحر العامة على سبيل الذكر للتحديد يا أصدقاء وصديقات البريد، زيادة ضخ الدم في الجسم وتحسين المزاج ونضارة البشرة، ناهيك عن فوائده الصحية للصدر والجهاز التنفسي وزيادة نشاط الجسم وتحسين صحته العامة والتخفيف من التوتر والإجهاد النفسي.
0: كلام جميل يا جيهان ومعلومات قيمة يا بنت سعيد. وماذا أيضا؟
1: أختتم مساهمتي لهذا الأسبوع والتي حملت لكم خاطرتي يا أصدقاء وصديقات البريد قائلة لكم.
0: تفضلي يا جيهان قولي.
1: أقول يا أصدقاء وصديقات البريد.
0: أها ماذا تقولي؟
1: لذلك أيها الأصدقاء والصديقات، فإن البحر هو الكنز الثمين لكل مجهد ولكل مجتهد نصيب. مع معزتي لكم واعتزازي بكم جميعا، صديقتكم من جولة الشفاء بالمكلا عاصمة حضرموت جهاد.

0: أصدقاء البريد،
1: صديقات البريد،
0: شكرا لكم لأنكم كتبتم،
1: وشكرا لكم لأنكم استمعتم.
0: على المحبة التقينا،
1: وعلى المحبة نفترق،
0: على أمل اللقاء بكم على المحبة أيضا في حلقة الأسبوع القادم من بريد المستمعين.
1: سعيد علي الحاج الإعداد والتقديم،
0: مروة صالح السفرة التقديم،
1: أسامة عمر جابر التسجيل والإخراج. إلى اللقاء.

الذكريات شواهد، والأماكن تحتويها بناسها ومعالمها، تفرحنا ويمكن تبكينا، تجمعنا باللي نحبه. ترسينا على شواطئ مراحل العمر، في كل شارع، في كل بيت، وفي كل زاوية لنا حكاية. في الحويف، الحويف، الحويف، برنامج أسبوعي

أعزائي المستمعون، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحواف. أعزائي أصدقاء برنامج الحواف، نعم أنتم أصدقاء البرنامج الملازمون له والأوفياء الذين لا تتركون سماعه ولا تبخلون بملاحظاتكم ولا معلوماتكم القيمة التي تثري برنامجنا، فأهلا ومرحبا بكم من جديد.

0: أعزائي المستمعون، نستمر في سرد تفاصيل حافة الشرج وحي العمال برفقة ضيفنا الأستاذ محمد حسن كاهش، سكرتير دائرة الإنشاء والتعمير بحي العمال سابقا، وأيضا نائب المنسق العام لهيئة التنسيق للمنظمات اليمنية لرعاية حقوق الطفل من العام 1995. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد.
1: أهلا وسهلا بكم، ونشكركم على استمرار الاستضافة في هذا البرنامج الشيق.
0: طبعا البرنامج تكون بعض الحويف أو بعض الأماكن نتحدث عنها في أكثر من حلقة، تصل أحيانا لأكثر من 10 حلقات. الموضوع وما فيه نحن نحاول قدر المكان نحن نسهب في سرد الأحداث أو المعلومات الخاصة بهذا الحي حتى تكون للمستمع خلفية كاملة عن الحي، لن نقول كاملة 100%، لكن نقول قدر الإمكان نسترد الأحداث، نسترد المعلومات حتى يعني الأجيال الجديدة تعرف إيش كان معمل فيه زمان، إيش كانوا الناس بتعمل، وإيش كانت العادات، وكيف كانت الثقافة، وكيف الناس كانت تسير أمورها، وأيضا الأشخاص اللي هم على يعني دراية وعلم بهذا الجيل، وهذا كان جيلهم وكان وقتهم، يعني يتذكروا أيام زمان، يتذكروا فيها أحداث كانوا قد عاشوها وغيرها من الذكريات، وأيضا ستكون هناك أكيد مقارنة مؤلمة، يعني لا أقول أنها تكون مقارنة يعني جميلة، بالعكس هي ستكون مؤلمة، لأن أيام زمان كانت أفضل بكثير مما نحن عليه الآن، ولكن نقول ربنا إن شاء الله يحسن الأوضاع ويحسن الوقت بإذن الله. أستاذ محمد، تحدثنا في الحلقة السابقة عن حافة حي العمال بالشرج، تحدثنا فيه عن دور لجان الدفاع الشعبي فيها، تحدثنا عنها من الجانب الأمني، الجانب الاقتصادي، والجانب الاجتماعي. في جوانب أخرى لم نذكرها، مثلا دور هذه اللجان، أو هل لها دور في الجانب الثقافي، هل لها دور في جانب مثلا الشعر والغناء وغيرها من الأمور، أيضا الجانب الديني لو بنقول، والجانب السياسي.
1: طبعا الجانب الدفاع الشعبي لعب الدور فاعل في الجانب الثقافي، قلت مثل ما سلفت الذكر في الحلقة الماضية في إنشاء المراكز الثقافية تقريبا في كل حي، أنشئ مركز ثقافي سواء كان في الأحياء المكلة القديمة أو في الشرج اللي هو حي العمال أو في الديس اللي هو حي أكتوبر.
0: نعم.
1: أنشأت مراكز ثقافية، وكان لحي العمال تقريبا حق الصدارة في أنه المركز الثقافي لحي العمال أخذ مركز الصدارة من بين كل المراكز الثقافية اللي موجودة في أحياء المكلة. من حيث أنه أولا أنشأت فيه مجموعة من الفرق، سواء أولا مثلا عندنا كانت في فرقة موسيقية رائدة جدا، يعني متكاملة من العازفين إلى الفنانين إلى الفنانات، في فرقة خاصة بالتمثيل متكاملة، أيضا في فرقة رقص موجودة كانت عندنا في حي العمال خاصة بالمركز الثقافي اللي بيشرف عليه لجان الدفاع الشعبي. في فرق رياضية خاصة مثلا بكرة الطائرة بتنس الطاولة، يعني أججت كثير من الأنشطة الاجتماعية هذه والثقافية اللي ممكن يعني يسهم فيها كل الشباب في ذلك الوقت، وأيضا هذا أسهم في عملية تجمع الشباب في المركز الثقافي، يعني بدل من توجد الشباب مثلا متطايرين في كثير من الأماكن تجدهم متواجدين دائما في المركز الثقافي، حتى في الأيام العادية اللي لا توجد فيها مثلا أي فعاليات يعني رسمية كذا، توجد الشباب كلهم متواجدين، اللي مثلا في فرقة الموسيقية يتدربوا مثلا على العزف وعلى الأغاني وعلى الترتيب، أصحاب الرياضة في جانبهم، أصحاب الثقافة في إصدارات مثلا
0: الكتاب وكذا،
1: المجلات الحائطية وإلى آخر ذلك من هذا. فمن هنا في نشاط كان حي موجود داخل المراكز الثقافية اللي بتشرف عليها لجان الدفاع الشعبي واللي طبعا بتهتم في هذا الجانب. أيضا إقامة رحلات ترفيهية داخلية طبعا داخل الحي، مثلا إلى منطقة فوة، إلى منطقة الخربة، إلى شيء من المناطق هذه، يعني يقوموا برحلات بإشراف لجنة الحي في ذلك الوقت، يعني أمور كثيرة جدا، إلى درجة أنه مثلا الاحتفالات بيوم تأسيس لجان الدفاع الشعبي والوحدات السكنية الفرقة الموسيقية هذه بتتفرغ تماما تقريبا في حي العمال، كان أكثر من 20 وحدة سكنية، أكثر من 20 وحدة، يعني كل الوحدات السكنية كل ليلة عند وحدة تجهز لها مسرح ونعمل فيها، نعمل فيها حفلة احتفال يعني بالمناسبة، بمناسبة أعياد الدفاع الشعبي، لجان الدفاع الشعبي. يعني في الليلة مثلا عند هذه الوحدة، بكرة عنده وبعده عنده وهكذا لحد، وآخر ليلة طبعا تكون الحفلة الكبرى اللي هي تكون في المركز الثقافي، إلى درجة أنه كان يحضروها حتى القادة الكبار. أنا أذكر مرة في حفلة حضروها اللي هو الرئيس السالم ربيع علي وعلي ناصر محمد وعبد الفتاح اسماعيل، كانوا حاضرين معنا في نفس المسرح في نفس المركز الثقافي هذا اللي موجود في الشارع، يعني يحضروه. وطبعا هذا دليل على تقدير للفعاليات اللي تقدمها المراكز الثقافية، سواء كان في حي العمال أو في غير حي العمال. يعني تحس لما السلطة المحلية تقدر ما تقدمه، بغض النظر ما إذا كان على مستوى كبير ولا على مستوى صغير، المهم فيه تقدير من السلطة، تحس أنت بارتياحك بأنك ممكن تقدم أكثر من هكذا يعني.
0: نعم.
1: وأيضا سواء في الجانب الثقافي، في أمسيات تقوم، في أمسيات تقوم، في محاضرات تقوم، في ملتقيات تقوم في المراكز الثقافية، أيضا في محاضرات تقوم في نكلف نحن كرؤساء للدوائر في الجانب الأحياء، يعني نتفق مثلا على أنه في موضوع معين يجب أن ينزل إلى الميدان إلى الناس، يكلف كل رؤساء الدوائر، كل رئيس دائرة مثلا مع لجنة الوحدة نفسها يتفقون مثلا على يوم معين أنه ينزل يعمل محاضرة للمواطنين. يعني يستدعى فيه المواطنين الليلة مثلا في اجتماع عام للوحدة هذه، تخرج تعمل.
0: وحتى سمعت أنه في تجاوب كبير من المواطنين للفعاليات هذه،
1: تجاوب مش كبير، أكبر من كبير يعني. في إلى درجة أنه حتى عملية المسيرات، يعني مثلا لما تكون في مسيرة كرنفالية، يعني دائما ما تكون في مسيرات اعتراض ولا احتجاج ولا مسيرات كرنفالية مثلا بمناسبة عيد من الأعياد الوطنية، تمام، يعني تخرج النسوان مثلا معان الطبول مدري ايش، ورجال يخرجوا مثلا في الجانب الثاني، وفي الليل يعملوا مثلا بعض الهزيج الشرح ولا العدة ولا بعض الألعاب الشعبية يعملوها، يعني تحس انه في حياة موجودة، في حياة موجودة. واللجان الدفاع الشعبي طبعا الدور الأمثل في إحياء هذه
0: الفعاليات، وبالتالي كان المجتمع يحفز المجتمع، والمجتمع أيضا يعني يتفاعل مع هذه الفعاليات، وبالتالي يكون هناك اندماج كبير بين المجتمع وبين السلطة
1: وبين السلطة
0: وبين الجانب الدفاع. أيوة
1: في في في في اندماج كبير جدا. يعني حتى في إيش بقول يا، يعني من حيث إن لجان الدفاع الشعبي في بالنسبة للأشياء هذه كلها، للفعاليات اللي تدار في الأحياء السكنية أو في الوحدات السكنية، يعني إن تعمل على دعم، أولاً في دعم تقدمه، سواء كان دعم معنوي، في دعومات عينية تقدم. تمام، صحيح إنه في المرحلة هذه يعني الجانب المادي تقريبا كان مفقود، يعني لا يمكن مثلاً نقول أنا لا يمكن أن نشارك، اللي لازم يكون ليش مقابل، لا هذا مش موجود، ما كان موجود. لا أنا ممكن مثلا نشارك مقابل دعم معنوي، ممكن لمجرد مثلا ما يذكر اسمك، حتى بس لمجرد ما يذكر اسمك مثلا في
0: على يشعر الشخص بالفخر، يعني
1: يشعر بالفخر فعلا،
0: وأيضا تقدير المجتمع
1: بالضبط. هكذا لما يقال مثلا، لما يطلع مثلا المسؤول معين مثلا في الدفاع الشعبي ولا في السلطة، يعني نوجه شكرنا لمن قاموا بتنفيذ هذه فلان وفلان وفلان، هذه يعتبر تحفيز كامل بالنسبة للناس اللي يعملوا في هذا النطاق، سواء يعني ما يقدموه من أعمال، سواء كانت ثقافية ولا فنية وإلى آخر ذلك من هذه الأعمال.
0: زي ما ذكرت أنه هناك فرق للعزف، وهناك فرق للرياضة.
1: أيوة.
0: وهناك أمسيات للثقافة للكتاب، وأيضا أصحاب النشرات. المكتوبة، يعني في هناك حراك مجتمعي،
1: في حراك مجتمعي كبير. أيوة.
0: يعني يختلف نوعا ما عن ما هو موجود الآن. حاليا لا. في تراجع صراحة بالاهتمام بهذه الجوانب، وأيضا إقامة فعاليات على مستوى، حتى وإن قامت فعاليات على هذه المستويات، تلاحظ أن المجتمع أو المواطن يستنكر إقامة هذه الفعاليات بسبب الوضع الاقتصادي المزري الذي يعيش فيه. يقول لك بدل ما نحط الفلوس هنا حطوها وحسنوا وضعنا الاقتصادي، عايزين نعيش على قولة المصارية. أيوة. فنحن نقول دائما فعلا المواطن إذا كان انشغل بإيجاد قوت يومه وجاهد وقاتل من أجل إيجاد لقمة تسد رمقه في يوم وليلة، فكيف لأنه بيكون متفرغ لهذه الفعاليات وغيرها. زي ما نقول دائما نتمنى أنه يكون هناك اهتمام بالجانب الاقتصادي الذي من خلاله ستنتعش باقي الجوانب بإذن الله. أستاذ محمد، في الجوانب الرياضية في أسماء في بالك كذا رياضيين اهتموا أو أشخاص شخصيات اهتمت بالجانب الرياضي وبالرياضيين؟
1: بالنسبة عندنا في حي العمال صراحة، يعني نحن طبعا في حي العمال عندنا نادي واحد اللي هو سابقا كان اسمه نادي الجنوب الرياضي بالشرج، ومن ثم غيروا اسمه من نادي الجنوب إلى نادي التضامن الرياضي بالشارج. وكانوا طبعا في ناس رائدين في هذا النادي أيام ما كان نادي الجنوب. كانوا في ناس على مستوى عالي جدا من الرياضة، ويذكروا لحد الآن مثل سالمين بعبد. كان هذا رياضي يعني مرموق يعني بدرجة بيليه في البرازيل الآن،
0: احترافية
1: محترف يعني. هذا كل الأندية حتى لعب مع بعض الأندية اللي في أحياء المكلا لعب معاهم، بس كان يعني ولد متميز جدا جدا جدا يعني. برضو عندنا المرحوم محمد بحاج
0: رحمه الله، نعم
1: الله يرحمه ويسكنه الجنة إن شاء الله. أمين. كان طبعا من الرياضيين المتميزين هذول تقريبا اللي بذكرهم. وفي فعلا رياضيين يعني يذكروا تمام، ولكن هذول بس اللي هم ايش أخذ النجومية في ذلك
0: في نادي الجنوب
1: هذا اللي في نادي الجنوب. أما في نادي التضامن طبعا في رياضيين، لأنه نادي التضامن طبعا حديث استحدث يعني ما بعد 67 ما بعد الاستقلال، يعني تم التغيير بعض الأندية ودمجوا بعض الأندية وظهرت الرياضة بالمظهر الحديث يعني بالنسبة لنا. عندنا نحن في الشارج كان عندنا طبعا الأستاذ الفاضل ربنا يطول في عمره ويمنح الصحة والسعادة الأستاذ سالم صالح الفضلي. يعني هو طبعا من المدرسين الأوائل ومن المدرسين اللي اعتنوا بالجانب الرياضي في المدارس، وخرج أجيال وفرق متكاملة تلعب مع النادي عن طريق المدرسة الوسطى اللي هي الآن اللي سميت جيل الثورة سابقا وسموها الآن مدرسة سمية. كانت طبعا هي خاصة بالأولاد وليس بالبنات. فخرج كثير من الشباب المتميزين، من ضمنهم الأستاذ محمد عبد الله حبول، ومن ضمنهم سعيد بواحدي، ومن ضمنهم تركي بواحدي الله يرحمه، ومن ضمنهم سالم المحمدي، وكثير من كثير من الرياضيين المتميزين أصحاب الشهرة في المجال الرياضي
0: الكروي، يعني
1: في المجال الكروي. أيوة. يعني كانوا كثير من الرياضيين اللي انتجهم نادي التضامن في ذلك الوقت. وكانت طبعا الحركة الرياضية في ذلك الوقت في السبعينات يعني لو كان في توثيق خصوصا عندنا كان نادي الجنوب في نادي التضامن في الشارج، عندنا نادي الوحدة في حي السلام، عندنا نادي الأحرار في حي الحارة بدايته يعني اللي هو حي السيادين. وبعدين في ثلاثة أندية عدل اللي هو الاتحاد والشباب والكوكب، هذه في حي الشهيد. هذه كانت أحياء يعني كانت أندية والله الواحد ما يتصورها، لو كان في توثيق لو قال ما كانوا يقولوا إنه هذا رياضة السبعينات هذه. هذا ممكن يقولوا إنه رياضة 2020 2023 2030 يمكن. أيضا عندنا في الشحر، عندنا كوكب الشحر، وعندنا نادي شباب الجنوب، عندنا برضه في الغيل قبل الأهلي هذا كان في نادي الشباب ونادي الشباب ونادي الشعب، عندنا في الديس الشرقية كان عندنا نادي اسمه نادي الشبيبة. يعني هذه الأندية كانوا فيها لاعبين نجوم، يعني مثلا عندنا نادي الوحدة النجوم اللي كانوا بارزين فيه كان واحد اسمه أحمد بخيت الغرابي اللي هو توفى، وفي عندنا زكي بعقبة برضو الآن مهاجر تقريبا، وعندنا يحيى عمر الله يرحمه مدرس معروف يعني يحيى عمر بن علي الحاج، هذول تقريبا لاعبين نادي الوحدة كلهم متميزين. ما تقدر تفاضل حد على حد منهم يعني. أيضا عندنا مثلا في النادي الأحرار اللي هو موجود في في منتصف ما بين نادي ما بين الحي السلام وما بين حي
0: الحارة.
1: حي الحارة أيوة. عندنا كثير عندنا هذا حتى أبو هندية اللي هو الآن معروف كان يلعب مع نادي الأحرار، كان من جوب نادي الأحرار. كان في واحد اسمه أبو بكر بصديق الله يرحمه شاب،
0: الله يرحمه.
1: يعني كان هذا من نجوم نادي الأحرار. أيضا في مجموعة والله بيحضرنا الآن اسمائهم،
0: يعني نعتذر صراحة
1: أنه عن عدم ذكرهم.
0: نعم.
1: في عندنا اللاعب أيوب، أيوب جمعة اللي هو لاعب كوكب الشحر. هذا اللي كان متميز يعني، اللي يعتبر من أفاضل الكرويين يعني. هذا الوحيد اللي هو يعتبر محترف يعني، احترف الكرة في حضرموت. هنا برضو عندنا محمد الجحوشي في نادي شباب الجنوب. عندنا برضه في واحد اثنين اسمه واحد اسمه السنح وواحد بن سماعين، هذين من الديس الشرقية، نجوم يعني بكل ما تحمله الكلمة من معنى نجوم. عندنا عبد الله بن عامر، عندنا الفرج بن عامر، عندنا يعني المجموعة الكبيرة هذه. عندنا المرحوم سالم بمطرف، هذه من أفضل نجوم الكرة تقريبا في حضرموت صراحة يعني، الله يرحمهم جميعا كلهم. يعني كانت الحركة الرياضية في حضرموت كانت يعني زاخرة جدا، وكان نجوم فعلا بكل ما تحمله الكلمة من معنى
0: يعني
1: نجوم.
0: بنقول انها كانت في القمة، في قمة أوجها،
1: في قمة كانوا في القمة، والله في القمة كانوا. ولو كان في توثيق مثل ما هو الآن في كاميرات وفي هذا، لشافوا الناس الفارق ما بين الرياضة أمس ما بين الرياضة اليوم.
0: يعني حاليا كأنها أندية عالمية،
1: وكأنها أندية عدو انخفضت. نعم. انخفض المستوى الرياضي في
0: يعني قصدي إذا قارناها بهذاك الزمن، وحاليا
1: أيوة.
0: فهي تعتبر من الأندية العالمية.
1: أيوة يعني النجوم اللي كانوا يتميزون في لعب الكرة في ذلك الوقت لو كانوا اليوم موجودين يمكن لو لأخذوا باب الاحتراف في ذلك في هذا الوقت حقنا.
0: نعم. رحمة الله عليهم. أستاذ محمد، من حديثك يعني استنبطت أنه المدرسة كانت هي النواة أو البؤرة التي من خلالها تنطلق المواهب، سواء في الجانب الرياضي. أيوة. في الجانب الفني، في الثقافي، في الموسيقى وغيرها من الجوانب. يعني لو بنقول أنه الزمان التعليم إذن كان له ثقله، حتى كانت هناك في حصة للموسيقى، حصة للفنون، حصة للرياضة، في حصص مخصصة عليها درجات، يعني مش إنه حصص يعني مستوفية، لا هي عليها درجات، وبالتالي إنه الطالب يجب عليه إنه يكون يا إما مبدع هنا أو مبدع هنا أو مبدع هنا، ومن هنا من خلال هذه المواد أو الحصص يستطيع المعلم أن يعرف طلابه إيش هواياتهم، فين ممكن أنهم يكونون، فين ممكن أنهم يعني يستثمروا مواهبهم. بالتالي نمت المواهب، وانت زي ما قلت أنه فعلا كانت في هناك احترافية كبيرة موجودة. نتمنى يعني حاليا أنه تعود هذه الحصص يعني بشكل
1: اللي حصل في ذلك الفترة، أنه المدرسة المكون الدراسي في ذلك الوقت يختلف تماما عن هذه الفترة. يعني ليش؟ أولا أن المنهج كان منهج مترابط ويعمل يعني تقريبا في أساسه على بناء الشخصية المتعلمة يعني بالنسبة للطالب.
0: نعم.
1: دي شي جانب. لم يقتصر مثلا التعليم عن في ذلك الوقت على التعليم المنهجي فقط. وإنما لازم يعني الإنسان مش محتاج إلا إنه يكتب ويقرأ وبس.
0: صحيح.
1: محتاج في جملة من مداركه محتاج إلى تنميتها، سواء كان الجانب الثقافي، الجانب الرياضي، الجانب الوجداني، المعلوماتي، يعني في كثير من الجوانب محتاج إلى تنمية في الإنسان. فالمدرسة زمان كانت تنمي كل المواهب هذه. أنا أذكر لما كنت في مدرسة الجماهير في سنين الأولى تقريبا من الصف الأول إلى الصف السادس، كنت ما بين الجماهير وما بين مدرسة الشهداء هذه، كان في أندية العصر، يعني مثلا نحن نخرج الظهر من المدرسة، العصر نعود إلى المدرسة بعد صلاة العصر، نوجد النادي الرياضي، النادي الثقافي موجود، نادي صناعة الوسائل المعينة، نادي التمثيل، نادي الموسيقى، نادي صنع الخرائط، الأندية العلمية، كيف مثل عملية التشريح لما يشروع لأنه بعد ذلك يعملوا معارض يعني كيف عملية التشريح تتم كيف
0: جانب العلوم
1: علوم أيوة سواء كان في الجانب الكيميائي ولا في الفيزيائي ولا في جانب الأحياء يعني يخلقوا في عند الإنسان طموح يعني أنا لما مثلا أنجح مثلا في صنع خريطة يحببنا إلى أن أنتمي للجانب الجغرافي أدرس الجغرافيا أتقرب منه وأعرف مثلا الآن لو سألت واحد قلت له حتى وين اليمن في الخريطة بيقول لك من أعرف
0: صحيح
1: لكن زمان نحن أنا تقريبا في الصف الثالث ابتدائي بقرأ الخريطة كلها
0: بمفاتيحها
1: بكل شيء كل شيء بال سواء كان يعني بالمواقع سواء كان الخريطة السياسية ولا خريطة طبيعية مواقع الدول فين تقع ودي إيش البحار والهضاب والسهول يعني كلها نحن ندرس إلى حد إلى رابع ابتدائي كانت شهادة في الفترة هذه الشهادة يعني أول شهادة تكون من أولى إلى رابعة ابتدائي ومن أولى وسطى إلى رابعة وسطى الشهادة المتوسطة ومن أولى ثانوي إلى رابعة ثانوي الشهادة الثانوية يعني تعتبر الشهادة الكبرى بالنسبة لنا في ذلك الوقت فالمدرسة كانت أصلا مدرسة يعني مش إلا للتعليم المنهجي وإنما لإخراجك أنت يعني كإنسان متكامل من من من من الجانب البنياني يعني يبنيك بناء كامل ثقافي توعوي تعليمي من كافة جوانب حياتك يعني
0: والطالب يقدر انه يكتشف ذاته ويكتشف فين ممكن انه يكون في المستقبل من بداية عمره يعني مش زينا زي ما وصلنا للمراحل يعني تخرجنا من الثانوية واحنا مش عارفين
1: فين ممكن ايش هويتك يعني
0: نعم فين ممكن نحن نكون نعم. الا دخلنا تخصصات وبعد كده اكتشفنا نحن ممكن نكون في تخصصات اخرى او كنا سبحان الله كنا في رغبات حابين نحن في الجامعة رغبات محددة نكون فيها فنضطر نحن نروح لرغبات اخرى ونحن يعني بعيد عنها نوعا ما ولكن الحمد لله يعني التوافيق رب العالمين كانت محيطة بنا يا أستاذ محمد يعني زي ما ذكرت أنه المدرسة هي عبارة عن البيئة الأساسية
1: لصنع الإنسان
0: لصنع شخصية الطالب أو الإنسان في المجتمع
1: أيوة.
0: نحن نقول في النهاية هو يرجع إنسان داخل المجتمع هناك أكيد في هناك خطط يعني من الحكومة من السلطة الموجودة من لجان الدفاع المدني تشارك في كتابة المنهج أكيد هناك تشارك مش معقول يعني أنه هذا لا كل العمل يكون
1: طبعا المنهج تحس أنه المنهج اللي كنا ندرسه في ذلك الوقت منهج مدروس وملامس الواقع ملامس البيئة حتى كان الكتاب الصف الأول في ذلك الوقت اسمه كتاب الطفل الحضرمي هذا الكتاب أنا شفت نسخة قريبة منه مع الأستاذ عبد القادر بصعر ما زال محتفظ به إلى الآن يعني كتاب الطفل الحضرمي هذا بيتكلم عن البيئة الحضرمية يعني كل الدروس يعني بتعكس نفسها إيجابيا على البيئة الحضرمية بحيث أنه تلامس شخصية الطالب نفسه إلى درجة أنه يعني في الصف الأول في الفصل الأول من الصف الأول يعني بنتعلم طبعا الأبجدية الحروف وربط الحروف ولفظ الحروف وربط الحروف مثلا بصناعة كلمات وإلى آخر ذلك في الفصل الثاني نقرأ قصص الفصل الثاني في الصف الأول شي في الابتدائي
0: يبدأ الطالب القراءة
1: يبدأ بالقراءة قراءة الحصص قراءة القصص ومش أي قصة يعني القصة تقريبا ورقتين أو ورقة ونص يعني الطالب في صف أول يقرأ قصة
0: يعني معناته ما يعتمد على الجانب البصري يعني الحفظ بالبصر
1: لا لا لا يقرأ
0: صار يستطيع أنه يقرأ
1: يقرأ يقرأ أيوة يقرأ يشيل الكتاب ويقرأ في عندنا مثلا بعض القصص اللي مثل في حمار سالم يسلم الشجر المعوجة الغراب النبيه وقصص من هذه يعني هذا تأخذ في الفصل الدراسي الثاني من الصف الأول يعني الواحد يخرج من الصف أول عنده أولويات القراءة تمام يعني يقرأ ينزل من الصف الرابع ممكن يخرج مدرس وفي كثير مدرسين خرجوا من الصف الرابع ابتدائي
0: يعني ما شاء الله يعني زي ما قلت انه المنهج ليس منهج فقط ولكن هي خطه لبناء الطالب
1: خطه لبناء الطالب والإنسان. كيف يعني ايوه بالضبط هكذا حتى كانت المنهج هذا تقريبا اسمه فيه السودانيين حتى ما بنسمع يقولوا بالمنهج السوداني حتى مكتوب عليه بخت الرضا وهذا بخت الرضا مدرسه من مدارس السودان العريقه يعني اللي تقوم باعداد المناهج تدريس الطلاب فهذهم لعبوا طبعا لعب المنهج هذا دور كبير في المخرجات
0: نعم
1: مخرجات الطلاب كانت يعني مخرجات تشرف يعني الصف اللي فيه 40 طالب نادرا تحصل فيه 2 رسوبين نادرا وان كان فيه رسوب جزئي بسيط في ذلك الفترة. أما الآن المخرجات يلا على قفا من يشيل يعني.
0: لا كان زمان يعني يشد انتبه الطالب للدراسة، الطالب يعني في البيت مش معقول إنه يغيب عن المدرسة، لأنه في المدرسة حاجات كثيرة تحفزه للحضور.
1: دي الجانب الأساسي اللي تم فقدانه الآن. اللي فقد في المدرسة إنه ما فيش حاجة تحفز الطالب، وإن ما في حاجات في المدرسة تنفر الطالب.
0: تنفر الطالب.
1: إلا الحشو. يعني نعم. كله حشو، دروس دروس دروس دروس، ما في مثلا حاجة يفرغ الطالب شحناته المشحونة داخله من خلال
0: طاقته يعني. هذا طفل
1: ما في طاقته محبوسة داخله، إمكانياته داخله محبوس. أنا في كثير من الطلاب حسيتهم إنه لما يكون في داخل المدرسة خصوصا في الوقت الحالي هذا، لأنه مهنتي مدرس، نجي نحصله يعني نقول لحن طالب ما عاد تقدر يكون غبي لدرجة كذا.
0: صحيح.
1: لكن في فترة من الفترات
0: لا مبالي
1: يبدأ ينفتح وتبدأ مثلا يعني في إمكانيات تظهر عليه جديدة وغريبة جدا، خصوصا لما إيش لما يبدأ يكبر وينخرط في المجتمع. مثلا يروح يلعب، يروح يجلس مع مجاميع كذا ومجاميع، تحس إنه وكأنه بدأت إيش يعني
0: يكشف ذاته
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدة والسادة، أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة المكلا صوت حضرموت، نقدم لحضراتكم موجز لأهم ما جاء في الأمر. أعلنت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت نتائج الإجراءات الأمنية والتحقيقات التي باشرتها الأجهزة المختصة بشأن قضية اغتيال مراسل قناتي العربية والحدث الصحفي محمد عيضة، والتي وقعت مساء يوم الأربعاء 24 من يونيو 2026 للميلاد. وقالت اللجنة في بيان لها أن قد شكلت هذه الجريمة اعتداء آثما استهدف حياة أحد أبناء الوطن وأحد الأصوات الإعلامية المعروفة، ومثلت مساسا بأمن المجتمع واستقراره. أشاد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان بالجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية بمحافظة حضرموت، التي أسفرت عن ضبط المتهمين المتورطين في جريمة اغتيال الصحفي محمد عيضة عقب استكمال إجراءات التحري وجمع المعلومات وتتبع خيوط الجريمة وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام. أدان وزير الإعلام معمر الإرياني بأشد العبارات الجريمة الإرهابية الغادرة التي استهدفت البطل أسامة عبد الكريم الردفاني ومرافقه في منطقة العبر. وأكد الإرياني في تصريح صحفي أن الجريمة تقف خلفها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في امتداد لنهجها الإرهابي الممنهج الذي يستهدف القيادات الوطنية ورجال القوات المسلحة والأمن وكل من يحمل مشروع استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. وأخيرا برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الرئيس اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية الحضرمية الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، نظمت اللجنة التحضيرية أمس بمدينة سيئون ورشة تعريفية بالمجلس التنسيقي الأعلى بمشاركة نخبة من قادة الرأي الشباب من مديريات وادي وصحراء حضرموت. مستمعين الكرام، إليكم هذه باقة من الإعلانات. تعلن الهيئة العامة للموارد المائية فرع حضرموت بأن الأخ خالد حسين سعيد العكبري قد تقدم إليها بطلب حفر بئر لغرض الزراعة في المكان المسمى بمنطقة أسفل العين مزرعة العين وحدودها شمالا نجديا المسيال، جنوبا بحريا الجبل والمسيال، شرقا المسيال، غربا قبليا المسيال. فعلى كل من له حق الاعتراض لأي سبب كان أن يقدم اعتراضه مشفوعا بما يؤيد حقه في الاعتراض إلى فرع الهيئة القائم بالمجمع الحكومي سيئون، تليفون 400-318 خلال فترة أقصاها الأربعاء 12 من أغسطس 2026 للميلاد. ما لم فأن الهيئة ستصدر ترخيص المطلوب بعد انتهاء هذه الفترة، وهي غير مسؤولة عن أي مطالب للآخرين في هذا الموقع. فقدت على إحدى المواطنين وثيقة أرض رقم 43646 لقطعة رقم 180 باسم محمد ناجي محمد فقدت في المكلا، الرجاء ممن يعثر عليها الاتصال على الرقم 7782939906، وله الأجر والثواب بإذن الله تعالى. كما فقدت على إحدى المواطنات وثيقة بيت قائم رقم 7062 الواقع بمنطقة فوة القديمة باسم عليا مبارك بعوبلي، فقدت في المكلا، الرجاء من يعثر عليها الاتصال بالرقم 7725288869، وله الأجر والثواب بإذن الله تعالى. أعزائي المستمعين، كانت هذه باقتنا الإعلانية. الآن تبقون في 1:15 أنتم على موعد مع آية بن وبر في برنامج تنفس. إلى ذلك الوقت وذلك الحين تبقون مع برنامج حضربيات من أعداد أروى بيزيد وتقديم أفراح محمد، ومن ثم أمون باكين في أغنية خيبان وصوت حنة وربوط. نتمنى لكم استماع طيبة.
3: تعلم مدارس الأحقاف العالمية بالمكلة عن فتح باب التسجيل والقبول لجميع المراحل الدراسية للصفوف من KG1 إلى صف 11. مميزات مدارسنا: تدريس المنهج العالمي البريطاني IGCSE، شهادة المرحلة الثانوية معتمدة من كامبريدج، طاقم تعليمي وإداري محلي مؤهل، مبنى تعليمي مهيأ ومزود بكل التسهيلات، معامل للحاسوب والعلوم، الاهتمام بالتطبيق العلمي للعلوم، فصول دراسية مجهزة ومكيفة، صالات وملاعب رياضية وقاعات تدريب، أنشطة تعليمية وثقافية ورياضية متنوعة، وسائل مواصلات حديثة ومكيفة. للتسجيل والاستفسار الاتصال على 05-32-14-27 أو 05-32-14-26، أو زيارة مبنى المدارس حضرموت فوة إمبيخة بجانب مسجد ذو النورين. لا تتردد في زيارتنا.
4: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلا تقدم حضرمية.

ومظلة من الحكمة الحضرمية تعدها روى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها

مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى حلقة جديدة من حضرميات، نتلمس فيها درب اللهجة الحضرمية بمصابيح صنعت من جمال لنرى تلك الحكمة بين الشعر والمثل. أهلا بكم.

ونبدأ جولتنا اليوم بهذه الحكمة الرائعة للشاعر سالم أحمد بامطرف من إحدى قصائده الشهيرة والتي ذاع صيتها عندما اقترنت باللحن والصوت الجميل للفنان الراحل كرامة مرسال. يقول: ولا يبقى الزمن عحال والماضي قناع يا صاحبي ما بيجي، ولك توديع واستقبال ولك حالات في دنياك فيها تحتجي، على لوح القدر مكتوب لك وعليك محسوب، قلوب الناس مطبوعة على المألوف والمرغوب. مستمعينا الأعزاء، كل حرف هنا شكل كلمة، وكل كلمة شكلت صور فنية اجتمعت جميعها لتشكل فلسفة في الحياة يبتكرها دائما بسطاء الناس، لأنهم الناس يستقون من تجاربهم. هي إذن حكم توارثها الناس ورددها كل بما يملك من وسائل الإيضاح، وبامطرف بشاعريته أوضحها لنا شعرا: الزمن يتغير فليس بباق على حال واحد، وما مضى محال أن يعود، فعلينا أن نقنع من عودته ونسير الواقع. هكذا نحن في الحياة نودع حال ونستقبل حال، من بين تلك الأحوال متاعب تقابلنا وهموم تشغلنا، وكله بقدر كتب على البشر تحسب في صفائحهم لهم أو عليهم، ليختم فلسفته بحكمة: أن البشر في حياتهم يمضون خلف ما يرغبون ويألفون. ويا لها من حكم أبدع فيها الشاعر ليرددها الناس وكأنها لسان حالهم.

ونذهب بكم أحبتي الآن إلى زاوية المثل، ننتحي هناك جانبا متأملينها وهي تمر أمامنا لنختار منها مثلا فيه معنى. وقد اخترناه، يقول المثل الخبر التالي: دائما ما تأتي الأخبار من حدث معين أو مناسبة معينة أو أخبار الناس في مكان معين، وكل آت يأتي بالجديد من هناك، لذا لن تكتمل الحكاية وسرد الوقائع طالما وهناك من يفد بخبر جديد. لكن الاعتماد دائما على رواية الأخير الذي يأتي من هناك، إذ لديه ما هو جديد، فما بداه الراوي الأول ثم توالت الروايات تكتمل بالذي يأتي من هناك آخر، والخبر اليقين يأتي معه لتكتمل الفصول التي بدأت ممن سبقوا.

0: ومن أقوال شاعر الدان نستور سليمان حمادي: دعونا أحبتي نأخذ هذه الكلمات المترعة بالرجاء والاستغاثة بالله سبحانه وتعالى، يقول فيها: يا عظيم الرجاء تنظر لعبدك سيل الأيام عبرها كما يوم عيده، وبحق اسمك وكرسيك وعرشك لا ترد يد اليمنى خلية إذا دعاك. عند تساوي الأيام في مرورها على الإنسان لا يختلف يوم العيد عن غيره، يكون الإنسان في ضيق وكرب لا يعلمه إلا خالقه سبحانه وتعالى، ولن يغير ذلك الحال إلا هو سبحانه. ترتفع اليد بالسؤال في إلحاح، ارتفاع الصوت بالدعاء في خضوع، فليس من باب يطرق في مثل هذه الأحوال، ولا مسؤول يسأل سوى من بيده الأمر والنهي سبحانه وتعالى.
1: هنا نقف مع حكمة الحضارم لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرميات.

ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

0: يتنفس برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم آية محمد بن وبر. تنفيذ وإخراج أسامة جابر.
1: المساء يحمل في طياته شوق لغدا، ربما يحمل حنين أو ذكريات نتذكرها. يقول أحدهم: مر عمري دون أن أترك لنفسي بصمة، دون أن أطور من ذاتي. بقيت فقط في موقع الذكريات، ألوم نفسي، ألوم الآخرين. بعد 10 سنوات استفقت على نفسي، رأيت أن الحياة نحن من نصنعها، نحن من نجعل حياة لحياتنا بتطوير أنفسنا. فكم من أحياء ميتون على هذه الحياة، قولوا يا رب. أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين الرائعين في حلقة جديدة من برنامج تنفس. طبعا موضوع حلقتنا اليوم موضوع مهم للجميع، ألا وهو تطوير الذات وأثره على نفسية الفرد.

0: وحياكم الله، أهلا وسهلا.
1: الله يحييك طبعا، والشرف لنا أكبر بتواجدك معنا أستاذ هاشم. في البداية عرفنا عن تطوير الذات، عن مفهومه، وما هو دور نفسية الإنسان ومزاجه في تطوير ذاته؟
0: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم عليه. بداية تطوير الذات مفهومه هو أن يطور الإنسان ذاته من جميع النواحي. تطوير الذات قد يأتي بمواصلة التعليم، تطوير الذات قد يأتي بحضور الدورات، تطوير الذات قد يأتي على شكل قراءة كتب. فالإنسان يقولون اللي ما يتطور يتدهور. طيب، تطوير الذات قد تكون بالخبرة مش بالتعليم فقط، يعني أنا أطور ذاتي إذا أنا عملت مع جهة، اكتسبت علاقات، اكتسبت خبرات معينة من أناس خبراء أكبر مني سنا أو خبرة في هذا المجال. فهكذا الإنسان يتطور، والحياة مبنية على هكذا. يعني أنا مثلا السنة هذه 2024 إذا انتهت السنة هذه وأنا ما في عندي تطور في معلوماتي، في مهاراتي، في مثلا حتى البزنس المال، صحيح، ما فيش دخل زاد مثلا، فأنا أعتبر أنه أنا ما تحركت، ما تقدمت إلى الأمام. ويقولون إيش؟ إن لم تتقدم تتقادم. إيش معنى تتقادم؟ أي تصبح تتأخر، تصبح قديم. نعم، فهكذا الحياة مبنية على أنه الإنسان يتطور ويواكب التطور. بالنسبة للجزء الثاني من سؤالك، واللي هو ما دور نفسية الإنسان ومزاجه في تطوير ذاته، هذه أهم نقطة أستاذ آية، أنه الإنسان اللي نفسيته مثلا محبطة، ملخبطة، منكسرة، مستحيل يتطور. فأنا في دراسة طلعت عليها أن الإنسان ينجح في حياته خلال عدة أمور.
1: نعم،
0: الجانب النفسي، وبعدين في جانب العلاقات، وفي جانب العطاء، وفي جانب الرباني اللي هو علاقتك مع ربك.
1: نعم،
0: فالجانب النفسي إذا كان أنت منكسر نفسيا، طبعا الجانب النفسي لو تكلمنا فيه بيطول شرحه. يعني الإنسان قد يتعرض لضغوطات، طبيعي، طبع الحياة البشرية أو الإنسان حتى تواجهه صعوبات، زي ما قال رب العالمين لقد خلقنا الإنسان في كبد. كبد أي مشقة، يعني تحصل المرأة في بيتها تعاني بسبب إيش؟ زوجها، بسبب أبنائها. نجد إنه شخص يعاني بسبب عمله ومديره في العمل، نجد أب يعاني بسبب ارتفاع الصرف ومش عارف كيف يشتري لأبنائه. فالحياة ضغوطات، الطالب يعاني والطالبة تعاني في مدرستها وجامعتها، فالحياة مبنية على ضغوطات. لكن الضغوطات هذه النفسية اللي يتعرض لها الإنسان إذا واجهها وحلها، أنت هنا تقوم بأول خطوة نحو النجاح وتطوير الذات. إذا جلست في نفس الدوامة هذه تلوم نفسك وتدور حول دائرة مفرغة من الهم والضيق والغم بسبب الضغوطات هذه وما تخلصت منها، مستحيل تطور ذاتك. فهذه جزئية مهمة لازم نتخلص منها. طبعا طرق التخلص من الضغوطات النفسية وأن تكون أنا نفسيتي مرتاحة ومزاجي عالي، فأنا أكيد ببدع وبتقبل وبنجح وهكذا. فالخلاص من النفسية والضغوطات النفسية هذه لها أسس ولها معايير ممكن نتطرق لها.
1: نعم،
0: لاحقا.
1: ولكن يعني أستاذ هاشم، يعني هل هناك أسباب محددة تجعل، أو ممكن نقول مبررة، لأنه في هناك أسباب غير مبررة للإنسان تجعله يتوقف عن تطوير ذاته؟
0: شوفي، هو ما في عذر باختصار. يعني لو جينا نتعذر، في أشخاص يقولوا لك أنا ما عندي وقت. الوقت ما له ذنب، يعني الوقت هو نفسه حق الصغير والكبير والفقير والغني، كل الوقت عند الناس متساوي. النجاح وأيضا تطوير الذات نفس الوقت، يعني ما حد يتعذر أنه أنا ما عندي ضغوطات وأنا عارف أنها تؤثر سلبا. إذن إيش الحل؟ أنا أعالج السبب هذا. طبعا بالنسبة للأسباب، أنا من وجهة نظري أول شيء أسباب نفسية، وأنا أشكرك على التطرق إلى الأمور النفسية لأن هي مربط الفرس، أساس الحياة وأساس نجاحك وأساس تطوير ذاتك. فأول شيء الراحة النفسية، أن أنا أكون والله مرتاح نفسيا وأتقبل وعندي فرصة أطور من نفسي، هذا السبب واحد. السبب الثاني من وجهة نظري اجتماعي. كيف اجتماعي؟ اللي هم حواليك. مثلا إذا أنا أمشي مع ناس محبطين أو مثبطين، كيف أنجح؟ كيف أطور نفسي؟ شخص يقول لك لا بتفشل، انتبه، البيئة اللي حواليك أصدقائك بيأثرون فيك طبيعي. يعني دائما يقولون الصاحب
1: ساحب،
0: ساحب بالضبط. هذا واحد. الشيء الثاني ربما الأهل، ربما الأهل خصوصا إذا أنت مثلا، يعني مش قصدي أنه إساءة للأهل، إنما بعض الأشخاص أباءهم مثلا أو أمهاتهم متشددين زيادة عن اللزوم، فهذا برضو يؤثر على تطوير الذات. قد يكون مثلا العائلة ذكرناها، وأيضا الأسباب الاجتماعية، الأصدقاء، وأسباب نفسية من وجهة نظري فقط. يعني ممكن هو أسباب داخلية عند الشخص

0: بسبب بيئته أو كيف نشأ من صغره أنه شخص بس حدوده هذه. تقول أنت إيش ناوي تعمل في المستقبل؟ يقول لك كذا دائرة صغيرة. طيب توسع
1: هذا منعكس على حياته يعني في علاقاته أيضا مع الآخرين ومع نفسه ومع أسرته.
0: نعم هو شوف ينعكس بالراحة. شوف الإنسان يتبرمج من سن صغيرة. إذا الابن هذا أو الطفل أو البنت تربت على نمط حياة معينة فغالبا بتتقوقع يعني ما بيخرج من القوقعة اللي فيه هذه. لكن نجد ناس كسروا القوقعة هذه وانطلقوا ونجحوا في حياتهم وطوروا أنفسهم كثير.
1: أنت تقصد أستاذ هاشم أنه الأسرة أحيانا يعني هي تكون لها دور جوهري
0: صحيح.
1: في الموضوع فإنه الشخص ما ينطلق ولا يتطور بعد ذلك تأتي الأصدقاء.
0: طبعا لها دور إيجابا أو سلبا يعني في أسر تدعم أبنائها تساعدهم توصلهم إلى يعني نادر نجد أب أو أم نادر هو فيه مش انه نادرا غير موجود هو موجود بس بقله انه تاخذ ابنها او بنتها وتخليها تشارك مثلا في دورات يعني طفل صغير يعني في سن 11 سنه 12 سنه نادرا جدا تعال يلا ابني شارك في المسابقه الفلانيه ابي يحث ابنه على حضور الحلقات في المسجد مثلا عشان يتعلم ويتطور نفسه نادرا. ف بس لو جينا الان يعني كثير من في حتى اوقات متاخره انا استغرب في اوقات متاخره من الليل او في وقت الظهر نجد اطفال صغار او ابناء بعضهم شباب يعني في الشارع تستغرب كيف هذا لو كبر ايش بيسوي يعني وين اهدافه. العلم كلنا نعرف انه من الصغر الشجره اذا عودناها على انها تنبت وهي صغيره بشكل مستقيم فخلاص بتنبت بشكل مستقيم وما عاد تتحرك. لكن الطفل اذا بني بشكل غير مستقيم فلما يكبر صعب ان نرجع الشجره بعد ما تكبر. فالموضوع الاساس يبدا من الصغر متابع ابنائنا نراقبهم طورهم نحثهم على القراءه. يعني هل في اباء انا عند اتساءل يعني هل اضع سؤال هل في اباء او امهات يشترون مثلا كتب ومجلات لابنائهم الصغار عشان يحثونهم للقراءه في القراءه؟ والله شيء طيب لو كان موجود صراحه يعني صحيح. هل في اباء او امهات يجلبون برامج هادفه في الايباد او في الجوال عندهم عشان ابنائهم يتعلمون ولا بس كلهم اطفال واطفال وكرتون؟ لا فنعلم ابنائنا من سن صغير هذه الاشياء.

0: لو تطرقنا لنقطة العقبات أستاذ هاشم، كيف يمكن لتطوير الذات أن يساعدنا في تجاوز العقبات؟
1: شوفي، التطوير الذات، الإنسان اللي هو عارف ومتعلم وعارف كيف يتعامل مع الأمور، هو يكون عنده زي السلاح. فأنا عندي علم، عندي مهارة، عندي خبرات، فأنا بتجاوز العقبات. أي شخص مستعد لأي عقبة يواجهها بيتخطاها، لكن شخص ما هو داري وين الله حاطه وين الله جابه، ما يحضر دورات ولا يقرأ كتب ولا هو مواصل تعليمه أساسا، ويضيع أوقاته في جلسات ما لها داعي، فأنت هنا معلش يعني راجع حساباتك. فهذه عقبات كبيرة طبعا. إذا أنت استعدت للعقبات هذه أكيد بتتجاوز كل العقبات في هذه الحياة إذا طورت ذاتك. تطوير الذات كلمة طبعا فضفاضة، منها أنه الإنسان يكون متعلم، منها الإنسان يكون عنده تجارب وخبرات وكثير أشياء. نعم
0: صحيح. إذا هو أستاذ هاشم يعني شعور نابع من الإنسان نفسه، من تفكيره. لو حاولوا كل الأشخاص الموجودين في الكون أنهم يأخذوك للطريق طريق تطوير الذات، لن يستطيعوا إذا كنت أنت ما ساعدتهم. إذا هو شعور نفسي نابع من الإنسان نفسه ومن قناعاته أنه حابب أنه يطور من نفسه.
1: شوفي، أنت ذكرتي موضوع التفكير، فعلا التفكير الإيجابي مهم جدا. يعني إذا كان الإنسان يفكر بإيجابية، وأنه أنا والله عندي شعور نابع عشان أنا أوصل لمرحلة معينة، فبتوصل. دائما يقولون تفائلوا بالخير تجدوه. نعم، يعني أنا الآن لو قدمت سؤال لكل الأخوة المستمعين، إيش أهدافك في 2025؟ نحن على مشارف انتهاء 2024.
0: نعم،
1: ايش اهدافك؟ ايش ناوي تعمل؟ ايش ناوي تبني مثلا؟ يقول لك والله لما انت تجي السنه هذه خير. انا عارف انه الوضع، الناس بتشتكي من الضغوطات، الوضع خصوصا اللي في اليمن هنا او في حضرموت، يعني انا عارف تقلبات العمله والصرف والوضع الاقتصادي كثير عقبات، لكن فوق ذلك في ناس ينجحون. يعني انت ايش اللي ينقصك انك تكون مثلهم؟ ايش اهدافك؟ هل عندك اهداف انك بتحققها؟ يا اخي على الاقل حط لك كل شهر هدف. مثلا شهر يناير في عام 2025، هذا الشهر مثلا واحدة من الأخوات قالت أنا بتعلم مهارة المكياج، خلاص هدف. واحد من الأخوان أنا لا، قال بتعلم مهارة صيانة الجوالات. شهر اثنين واحد من الشباب قال أنا في شهر اثنين خاص، بس شهر فبراير،
0: نعم،
1: راح أقرأ القرآن الكريم. طبعا الأهداف لازم تقسم إلى أقسام ربانية وأهداف شخصية وأهداف مجتمعية.
0: صحيح.
1: أيضا واحدة من الأخوات قالت في شهر اثنين أنا بتعلم مهارة نقش الحنة. واحد قال لا، في شهر ثلاثة أنا مثلا بتعلم مهارة الإلقاء فرضا يعني.
0: نعم.
1: وواحدة من الأخوات قالت بتعلم مهارة الخياطة. لازم كل شهر تكون لك مهمة وتنجزها، وفي خلال السنة كامل تحط لك هدف كبير. أنا عندي أعرف شخص كل سنة يحط له هدف، أي أجي يقول له أنت إيش السنة هذه إيش، يقول والله دي السنة بسافر برا اليمن. هدفه إنه يسافر برا اليمن.
0: نعم.
1: يتعلم، يروح زيارة.
0: نعم.
1: ها ايش السنة اللي قبلها؟ قال انا ناوي اشتري لي سيارة. وايش السنة اللي، طبعا الاهداف حق سنة تكون كبيرة كذا يعني سمينة على قولهم بالعامية، لكن الاهداف الشهرية تكون مقبولة وسهل تحقيقها. والله هذا الشخص حقق تقريبا ما نسبته 80 الى 70% من الاهداف اللي حطها. ليه؟ عنده اهداف، عنده شعور نابع من ارادته انه يطور نفسه ويحقق اهدافه. لكن الانسان اللي يفكر بسلبية، واختتم بس بموضوع التفكير، شوفي رب العالمين قال في الحديث القدسي أنا عند ظني عبدي بي، في رواية أنا عند حسن ظني عبدي بي، بعدين قال فليظن بي ما شاء. هذا الحديث عظيم جدا، لو عملناه في حياتنا يعني من وجهة نظري لكفاء. إيش معنى الحديث هذا؟ إنه رب العالمين يقول لي عبده أنا عند حسن ظني عبدي بي، يعني يا عبدي ظن بالله ظن حسن. بعدين أعطاه المجال قال فليظن بي ما شاء، يعني أي شيء. أهل العلم قالوا ممكن تظن أنك أنت بتفكر كذا تحسن الظن بالله أنك أنت من أهل الجنة للدرجة هذه، تخيلي. فظن بالله ظن حسن، الله يقول لك أنا عندك، يعني أنا بوقف معك. واحد قال أنا بظن بالله ظن حسن أنه أنا بنجح في دراستي، طالب جامعة وطالبة جامعية بينجح. شخص قال بيفتح مشروع بس أنا واثق إن شاء الله رب العالمين ما بيخيب ظني أنه أنا بنجح في مشروعي، بتنجح رب العالمين يقول لك كذا. فحتى لو في شيء باطنه شر، يعني مثلا بنت تطلقت فرضا لا سمح الله، قالت لعله خير الحمد لله ترضى، ربما لعله خير لها وربي يفتح لها ويعوضها بأشياء أكبر. ونفس الشيء حتى شخص خسر في مشروعه أو رسب في دراسته أو صدم أو أي شيء صار له شر، حتى المؤمن يشاك بشوكة يقول لعله خير ويحسن الظن بالله، ربما له خير. فهكذا الأمور تدار يعني.
0: نعم صحيح. إذن هي تدار بالتفكير الإيجابي. نعم
1: صحيح. نعم.
0: لكن التفكير السلبي الذي هو يجعلك تضع عقبات قبل أصلا هي متخوض هذه العقبات.
1: نعم.
0: ويكون لك عائق يعني في الطريق تطوير ذاتك. لو سألتك سؤال شخصي لك أستاذ هاشم،
1: تفضل.
0: كيف رأيت تطوير الذات في حياتك؟
1: شوفي أنا عندي صراحة تجارب مريت بها، يعني أنا بداياتي كانت ممكن نقول متعثرة للأمانة. أنا طبعا مش شاطر في الدراسة للأمانة، يعني دائما أجيب ما جبت حتى من العشر الأوائل، دائما أجيب 19 23 خصوصا الرقمين هذه دائما تجي معي من سنة أولى إلى سنة تاسعة. حظي نعم. فأنا كنت في الدراسة يعني أيوة أحفظ وأفهم وكذا، لكن مش نبيه بشكل قوي للأمانة يعني. لكن أمشي أموري، مش أنه يعني أنا ما أفهم أبدا، لا أفهم الحمد لله الأمور طيبة. تخرجت من الثانوية اشتغلت أشغال قاسية، والدي الله يرحمه كان يقول لي يا ابني ثلاث أشياء لك، الشغل ومن ضمنها الزواج، إنه هذا أشياء والدراسة برضو هذا أشياء خاصة بك، أنت قرر اللي تبغاه. فاشتغلت من صغري أشغال قاسية، يعني اشتغلت وأفتخر طبعا، في يوم الأيام كنت أبيع مصة، كنت أسوي سندوتشات،
0: عمل شريف،
1: عمل شريف جدا، وبالعكس أنا أفتخر أن أقول هذا الشيء. لكن كيف الواحد إنه يبدأ في تغيير وتطوير ذاته لا يبقى في نفس النقطة هذه. اشتغلت في صالون حلاقة، اشتغلت في محل بلايستيشن، اشتغلت في مكتبة كنت أبيع أدوات مدرسية وقرطاسية، اشتغلت بعدين درست إنجليزي ودرست في مدارس إنجليزي، اغتربت في السعودية فترة، اشتغلت بعدين في شركات، وهكذا طورت نفسي حبة حبة. يعني متى بالضبط النقلة النوعية؟ كانت في عام 2014. يعني حبيت أنه أطور نفسي في عام 2013 بالضبط إلى 2014، يعني استثمرت في نفسي تمام، يعني حضرت دورات يعني قوية جدا، طلعت قرأت كتب كثير. أنا من صغري أصلا أحب القراءة، والمجلات ماجد العرب الصغير هذه دائما كنت أقراها من صغري يعني، فأحب القراءة كثير. فحضرت دورات كثيرة وأحضر عبر النت وحضوريا، يعني ما أفرط والله، حتى بعض الأحيان أدخل في دين، يعني أنا أدخل في دورات بعض الأحيان تقام بالدولار، والله أدين المبلغ وأدخله. فاستثمرت في نفسي كثير. الآن أنا قاعد أحصد الحمد لله بفضل الله وبكرم الله وبمنه أنه أحصد الأشياء اللي اشتغلت فيها على نفسي، أنه لما كنت أطور ذاتي وأطور نفسي. فهكذا الأمور يعني، أنه تبدأ بصعوبة لكن أهم شيء أنك ما تبقى في نقطة الصفر هذه، طور نفسك. يعني مثلا مش أنا ما أقصد فقط التطوير يكون في حضور الدورات أو قراءة الكتب أو لا، طور نفسك حتى بالتطوع، طور نفسك حتى بتعاملك مع الآخرين، كيف تكسب الآخرين بتعاملك الراقي. بعض أحيان تعامل يجيب لك فرصة عمل أكثر من القراءة والحضور الدورات، تعامل مع شخص ملهم أو شخص مدير أو قائد يكسبه ويعطيك فرصة عمل قوية.
0: وحقيقة أستاذ هاشم أنت ما شاء الله عليك يعني أصبحت من الأشخاص المؤثرين في هذا الجانب الحمد لله، في جانب تطوير الذات هنا لدينا عن طريق يعني العديد من الدورات التي تقيمها. وحقيقة فعلا يعني التفكير الإيجابي هو الذي يساعدك في تطوير ذاتك، فزي ما قلت أنت أنه كل شيء نابع من تفكير الإنسان هو نفسه يعني. ولكن أحيانا أستاذ هاشم نجد أن بعض الأشخاص يعني هو ما شاء الله عليه في مرحلة تطوير، يطور من نفسه من قدراته من مهاراته، يدخل دورات، يتعلم لغة جديدة، يكتسب مهارة جديدة، علاقاته طيبة مع الآخرين، ولكن تحدث معه حاجة يعني ظرف مثلا وفاة شخص عزيز، فشل مثلا في حاجة هو مثلا كان راغبها ويتمنى انه يعني يحققها في يوم من الايام، وبالتالي توقف عن تطوير ذاته وسيطرت عليه السلبية. ايش رسالتك لهؤلاء الاشخاص؟
1: طيب اول شيء يا استاذ آية هذا من حسن ظنكم، هاشم مجرد شخص عادي جدا وشكرا لكم، هذا من حسن ظنكم، انا مليان عيوب رب العالمين ساتر علي، هذا واحد. الشيء الثاني موضوع انه انت هل ما زلت تطور نفسك؟ انا اطور نفسي الى الان، احضر دورات الى الان، اقرا دورات، مع ان انا الحمد لله دربت كثير دورات في عده اماكن داخل اليمن خارج اليمن في عده محافظات بفضل الله، لكن فوق ذلك ما زلنا نتعلم العلم من المهدي الى اللحد، هذا واحد. هذا النقطه الثانيه. النقطه الثالثه، الانسان اللي تواجهه خلينا نقول سقطات، نكسات، مواقف تؤثر فيه. شوف الانسان هو كتله من المشاعر، يعني نفسيه يعني يوم فوق يوم تحت، الموقف يودي كلمة، مش إيش موقف، كلمة بعض أحيان ترفعك فوق وكلمة تنزلك لتحت. فالحياة كذا تجارب، الحياة مواقف. أنا متأكد وأعرف عندي قصص حتى واجهتنا، تحصل شخص فقد عزيز أبوه أمه وإلى الآن عايش في الدوامة هذه السلبية، أو بسبب موقف أو خيانة أو ظلم أو أي شيء، تحصل الشخص هذا يدور في نفس الدوامة، يفكر ومقفل على نفسه. ليه يا أخي ليه؟ أنت ما خلقت علشان الشخص هذا أو خلقت علشان الموقف هذا.
0: صحيح.
1: انت كذا قد تؤذي، مثلا اذا توفى شخص انت قد تؤذي بسبب انك تتحمل به وتبكي عليه، لا ادعي له تصدق له. فمهم جدا تتخلص من النقطة هذه. اذا طيب التغيير كيف يبدأ؟ قالوا التغيير بالانتقال، بالتحويل. مثلا يعني انا مثلا عايش في بيئة سلبية، لازم انا اغير مثلا الاشياء اللي حوالي، المكان، الموقع. حتى الشخص هذاك اللي قتل 99 نفس وبعدين قتل 100، قال انا حابة اتغير، قال له اخرج من المنطقة هذه، راح اتغير. فكثير ناس بتواجههم صعوبات، بتواجههم سقطات ونكسات وظلم وخيانة وقهر. اهم شيء انك تتخلص منها، لانه اذا ما قدرت تتخلص منها بفترة قصيرة بتبقى معك تعاني منها. فالحل بالتغيير، الحل صحيح. بالدعاء، الحل ب ممكن نقول الصدقة، بنية العلاج، بنية التغيير، وهكذا رب العالمين بيفتح علينا وعليكم إن شاء الله.
0: والعزيمة والإصرار أيضا.
1: نعم أكيد يحتاج إلى التغيير، ما يحتاج إنه بس بغير وخلاص، لا يحتاج إلى عزيمة، إلى استقرار، إلى حتى تفكير. يعني أنا شخص هو التفكير السلبي هو اللي يأثر في النفس. يعني أنا الآن لابد أن أشغل تفكيري، مثلا فرضا شخص أو امرأة يعاني من مشكلة معينة، كيف أتخلص؟ قال أشغل نفسي، أجي أسوي لي مشروع، أسوي لي مهمة، أدخل في نادي، أدخل في فريق، أدخل في، أشغل نفسي بالتفكير عشان ما أخلي فراغ في عقلي وأفكر في الأمور السلبية هذيك اللي حصلت عندي.

0: الأشخاص سيد هاشم يظلون في هذه الجوجعة مهما أعطيت لهم من نصائح مهما، ولكن نحن نؤكد أيضا في هذه الحلقة أنه التغيير يبدأ من الإنسان نفسه.
1: صحيح، هو رب العالمين قال في كتابه قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه آية صريحة وواضحة، يعني التغيير الحقيقي يبدأ من فين؟ من النفس، من الذات. يعني أنا أريد أتغير، ما تجي تحط يدك في أحد مشان أحد يمسك يدك ويغيرك نحو الأفضل ولا نحو تحقيق الذات أو تخرج من الجوقع اللي أنت فيه هذه السلبية. لا، أنت ابدأ بالتغيير. قالوا التغيير الحقيقي أو القوي اللي هو نابع من إرادة، مش إنه بسبب موقف أو أحد نصحك، لا، أنت قرر إن أنا راح أتغير للأفضل أيا كان التغيير هذا، سواء في مشروع أو سواء في حياة.
0: والأمر ليس سهل، نعترف نحن
1: بهذا الشيء، نحن مقدرين الموضوع، مش مجرد كلام وخلاص صباح الخير، لا لا، الموضوع يحتاج إلى خطة، إلى عمل بأسباب. يعني مثلا أنا فرضا عايش في دوامة معينة، ضغط نفسي، مثلا بضرب لك مثال، أنا دخلت في تخصص محاسبة، والدي كان الله يرحمه يشتغل في البنك الأهلي وكان حاب أنه أدخل محاسبة، دخلت محاسبة رضاء له، وأنا ما أحب المحاسبة بس قلت عشان أبوي، دخلت المحاسبة صعبة ما حبيتها، فدرست سنتين وأخذت دبلوم من المعهد الوطني. طيب قال لي واصل جامعة وكذا، بس أنا ما حبيت المحاسبة، قال لي بعدين أعطانا الفرصة، قال لي أنت توك براحتك. فغيرت من تخصص محاسبة إلى إدارة أعمال، درست دبلوم إدارة أعمال، الآن أنا سنة مستوى رابع في إدارة الأعمال. فغيرت، التغيير يحتاج إلى جهد ووقت وأيضا مال ربما، ومش موضوع مش بسيط، يحتاج إلى يوم يومين ربما شهر إلى أكثر. فقلت أنه إنوينية حسنة وابدأ في التغيير، لكن ابدأ تحرك، مش جالس تنون وانت بسبب الوضع هذا المأساوي اللي انت عايشه، ومستحيل الحركة يقولون فيها بركة، فلا بد من الحركة. نعم
0: طبعا الحوار معك شيق صراحة أستاذ هاشم، وحبينا لو نحن نستمر أكثر ولكن لولا وقت الحلقة. لكن قبل أن نختم حابين نسمع عندك رسالة للمستمعين.
1: طيب أول شيء أنا لي الشرف أنه أكون معكم أستاذة آية في البرنامج الرائع هذا، جميل جدا تسليط الضوء لمثل هكذا مشاكل، والله كثير ناس عندهم ضغوطات وربما أحد حاب يطور نفسه هكذا فما يقدر يحضر أو شيء، فالإذاعة توصل إلى كل بيت، وإذاعة مكلف طبعا غنية عن التعريف جزاهم الله خير. فقط أنا حاب أختتم بالموقف هذا اللي حصل. كان في شاب هو من أحد المناطق غير المكلة، قابلته في أحد الدورات وجاء بعد الدورة يقول لي يا أخي أنا بجلس معك في دقائق، واختتم على طول في دقيقة، أنه قال لي يا ابن الحلال أنا ناوي أنتحر كده، يعني فاجئنا والله. قلت له تعال تعال موضوع مش هنا، فنزلت أنا وياه بعد الدورة، جلست أنا وياه في الخور، قلت ليش موضوع خير؟ طبعا الوالد عنده ضغوطات عائلية زوجية في عمله، ضغوطات تقفلت به السبل. فأنا طبعا حاولت أنصحه وحاول أخرجه من البيئة اللي هو فيه، وعرفته على ناس طيبين جدا إيجابيين، وحتى دخلنا دورة كنت أشتغل في معهد مجانا لأن ظروفه كانت جدا صعبة. وكلمت الشباب بدون ما يعرفون، قلت لهم خلوكم معه، الولد وضعه كذا مأساوي، حاولوا تخرجونه معكم شوية. الولد قد يخرج معهم يلعب كرة وتغيرت نفسيته، طبعا الكلام ده قبل سنوات قديمة يعني، وبعد فترة اختفى الولد ما عاد شفته ولا معي رقمه ولا معي فيه. فأنا استغربت وين راح، يعني خفت أنه والله للأمان أنه انتحر، لكن دعيت الله أنه يحميه ويحفظه، وهو أصلا مش من المكلة. بعدها بفترة أشهر 8 أشهر صادفته في كورنيش المكلة، كنت كان معي صاحب زائر كذا، فجاي صافحنا بحرارة وحضن، ما عرفته أنا طبعا، الولد قده في لحية واستغير شكله، قلت له أخي من أنت؟ قال لي أنا فلان فلان، قلت له أنت فلان فلاني، والله رجعت نحضنه مرة ثانية، كيف حالك؟ قال لي أبشرك الآن رجعت لزوجتي والأمور طيبة، ومشروعي اللي سويت فيه مشكلة انحلت المشكلة والأمور سبحان الله تعدلت، فالحمد لله طبعا بفضل الله. وهو الشخص بادر، هو جاء يصرح يقول أنا عندي مشكلة، فالإقرار بالمشكلة هي بداية الحل. فأختتم بهذه النصيحة أنه الإنسان يتغير، يقدر أو يستطيع أن يتغير دام أنه عايش، والحياة متعبة والحياة فيها صعوبة، لكن الإنسان يحاول ويجاهد وستؤجر على كل تعب ومشقة تعانيها.
0: طبعا أستاذ هاشم العيدروس مؤسس ومدير عام معهد توب أرب لتنمية المهارات والعلوم، نشكرك جدا حقيقة لتواجدك أستاذ هاشم معانا ولإعطائنا جزء من وقتك، لأننا عارفين أنت مشغول دائما.
1: الله يسعدك، الله يحفظك.
0: أعزائي المستمعين وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الرائعة الشيقة التي ودينا لو أنها تستمر أكثر، ولكن لولا وقت الحلقة. أنا كنت معكم في الإعداد والتقديم آية محمد، وفي التنفيذ أسامة جابر. أشكركم على استماعكم الجميل، في أمان الله. تنفس.

0: القفص برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم آية محمد بن وبر. تنفيذ وإخراج أسامة جابر.
1: إذاعة المكلا تقدم

0: كلمتين
1: كلمتين
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: سمعيني بتعاشى شيليني والحرمة دي شفتيها كل ما خريت البنية بتخوي يات عندي بغت بتلعب شوية تحت الدار والله بتلقيش تحت الدار نبحت من الخلفة يا بنية أحسن ليش قومي من هنا والله بطير بمحار فوقش تقولي لي شو اللي بتطيرين محار فوقش
1: ألا سقل بتصالحهم بعد شوية
0: وليش واضحين في الحرمة دي إيش المجورة الغبرة هذه وبعدين
1: وش دخلش أنت يا الكبيرة بين السقل
0: والله معني داري شفيني على هذا الحال شفيها جارتي هي من متى لها بيقع 25 سنة
1: ايوه
0: شفتي ومعاني السقل دياله لا لعبوا تحت الدار والله نطش قليل طين والله شيلها في خلفتها يوم ما هي واطية الصدقين من تحت الخيش تشرف
1: والله هي سلومة
0: بس خلاص عرفتيها تشرف من تحت الخيش كده او هي دحين من يوم يخريون السقل وتحصلينها قاعده عند الخلفه الظاهر طارحه كرسي وقاعده تتشوف في السقل واي لقوه
1: ما هي السقل وبس يا اختي ذاك اليوم اني عامره مع قراطيس شرفت لي ايه يا معمر
0: سلوم
1: يا معمر يا معمر قلت بتخبرني من شيء
0: ايوه
1: هو معاش في الكيس
0: ومعاش في الكيس والكيس حقش
1: الكيس حق جراتيس جبت فيه عندك المرة الله يسر على خلقه جبت حبتين طماطم حبتين موز ونجي يا اللهم اني يوم نجي ما نجيبه في الجراتيس الشفافة
0: هاتي بينها في المخبية أيوة كسرين عيني
1: عرفتش عرفتها
0: عرفتش
1: بغت بتعرف واد آخره قلت له وش ليش انتي قالت كاب حسيد شني على اللي معاش
0: انت قولي
1: أساش لا تتهنينه ها شوفي
0: قالت ليش أساش لا تتهنينه
1: قالت لي وكده شفتي
0: كنها كده
1: ها شفتي ما هذا اللي السقل تاديهم
0: ما هي زويها طيلة عنيدر ما شاء الله بالقراطيس حقه ما حد يقول لها من أنيتي
1: خلاص واتلقين
0: لا لهوني بعطيها حدفة بشل حصام اللي قاع وبكسر كورها
1: طب وابغت
0: بتتهنين مالها دخل
1: فضول فيها مع بعده
0: أقول لش بعض الناس يا أم عمر في الحويف اللي فيها الفضول اللي فيها اللي فيها الحشرية تدخل في حوال الناس
1: ايه
0: بغيتي ما شاء الله خير يا بغيتي وين يا أختي خافني خير يا بسر ما بغت حد يدرى بغيتي وين ما شاء الله تقولي لي انت يا بغتني ومريع تعالي تعالي تعالي وين بغيتي ما شاء الله بخير حالش بخير انت بتي بنوا بقول لش واحد الكلام
1: ذاك اليوم مدريت يوم خطبوا فطومة قال فلان دي قال من تلاك اللي رديناهم
0: البعسوس
1: مدري لهم دي لهم
0: اها
1: خطبوها
0: ايوه
1: وهي دريت مدري من وين وني ما نداري تخيلي ما نداري
0: قولش
1: خرجت هي يا عمر بتخبرش فطومة خطبت قلت لها لا
0: من انت مداري
1: لا ما ندار عدل لك الماء عدل لك خطفي ماء خط
0: او
1: انت وينش انت مغيبين عليه ما يحبونش ما قالوا لي شيء
0: بتفتنش انت والناس دحين
1: انا وخالتي بتفتنش
0: بتفتنش
1: قلت لهم فطومه من فطومه صارتي قالت لي فطومه صارت ايش
0: صايره هي كلام مخريب
1: هذا ماشي عاد الا كلمه حطوها عند خالتي مدري عند ابو عمر مدري عند ابو محمد عاد ما قالوا بيجون
0: لا حول ولا
1: خالتي قالت ما يناسبون احنا هم ديلة بنيه صغيره وولد كبير تخبرني تقول لي رجعت للدار تخبرت خالتي قلت لها حد خطف فطومه قالت لي من قال ليش ألا كلمة وراحت مع نفسها لو واحدة تانية بترشنها رشنة
0: بترشنها
1: وسبت من
0: سبت قولش يعني حريم حريم يدخل نخرها في شيء ما لها ندخل فيه المجرة شفيها يا أم عمر تكون المجرة ألا بالاحترام بالتقدير بالعطاء بديمة هي
1: بالكلمة الزينة حتى
0: يقول لك لا تلقي لك دار قبل ما تلقي لك جار أول شيء الجار
1: أيوة.
0: من هو ده عندك
1: أيوة.
0: أنت بتجاور من
1: بتعيش معه فترة طويلة
0: هذا هو
1: في دخلتك في نزلتك قدامك
0: كله وحيانا أيوة. الجار يا أم عمر
1: حتى قالوا جارك القريب خير
0: من أخوك البعيد ليت ليش أيوة. كلامني نقول لش أحيانا الجيران يكونون أحسن من أهلك
1: نعم فيهم
0: أحسن
1: من خالتي مريم شو هيك
0: والله ماني الحاصل شفيني ماني بغيت إلا بتحول من هيدا الدار
1: وين بتروحين خاف تدقين في خصم سلومة
0: قدها دورتنا هيدا وعن احنا
1: خاف تدقين في خصم منه
0: الله ما عدريت شفيني
1: هلا قالوا صبر على قرادك
0: ليك اقرد منه لاني يوم بابتلى عندها شفني اني بحل موضوع تعرفيني اني ما نحب نسكت بابت يوم لما انا عندها بقول لها سمعي يا بنت
1: خاصه حق السقل ده ما يسكت
0: بقول سمعي يا بنت الحلاشين احنا جيران
1: ايوه
0: ولا بغينا مجورتنا تنقطع
1: ايوه
0: بغينا الحبل ما بيننا الا ممدود شفي الامر كده وكده وكده وكده شفي زعل وني نسكت الا لان جارتي ونحبش وانت تحبيني وراي يا ام عمر
1: جربي وشوفي يمكن جرب. يمكن تجيب فايده معاها
0: سمعيني خير البر عاجل وبقوم دحين بروح لها
1: يلا معش
0: يلا
1: يلا معش

0: كلمتين
1: كلمتين.
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت في ثانية، أنتم على موعد مع نشرة الأخبار الرئيسة من إذاعة المكلا. إلى ذلك الوقت وذلك الحين تبقون مع محمد جماخان في رنش صبر قلبي المتعوب.

إذا أنت صدق عاشق في الهوى مظلم صبرت وحضرت نقول العشق عذبنا وقبلك بيت

0: الثانية تماما في المكلا.
1: السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار المسائية الرئيسة لهذا اليوم الأحد، يقرأها محمد أحمد بن شيخ أبو بكر. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة النشرة. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يصدر تعميما بشان تكليف مدير عام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت. محافظ حضرموت يترأس اجتماعا موسعا لتشكيل غرفة عمليات مشتركة لتنظيم حركة مقطورات الغاز وضمان وصولها إلى وجهاتها في المحافظات المحررة. اللجنة الأمنية بحضرموت تعلن نتائج التحقيقات في اغتيال الصحفي محمد عيضة وتضبط المتهمين الرئيسيين. وزير الداخلية يشيد بإنجاز الأجهزة الأمنية بحضرموت في ضبط المتورطين باغتيال الصحفي محمد عيضة. تفاصيل الأخبار من إذاعة المكلا. أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم التعميم رقم 9 لسنة 26/2000 بشأن قرار وزير الشباب والرياضة القاضي بتكليف مدير عام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت. وجاء في تعميم عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رقم 9 لسنة 26/2000 بشأن تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة رقم 13 لسنة 26/2 تكليف الأخ علاء علي عثمان العمودي مديرا عاما لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت. كما نصت ديباجة التعميم على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبش اليوم بمدينة المكلا اجتماعا موسعا خصص لتشكيل غرفة عمليات مشتركة تعنى بتنظيم حركة مقطورات الغاز المنطلقة من شركة صافر والإشراف على سيرها حتى وصولها إلى وجهاتها في مختلف المحافظات المحررة، بما يضمن انسيابية الإمدادات واستقرار التموين بالغاز المنزلي للمواطنين. وناقش الاجتماع الآليات التنفيذية لتنظيم حركة مقطورات الغاز وتعزيز التنسيق المشترك بين مختلف الجهات الأمنية والعسكرية والجهات المختصة، بما يسهم في تسهيل مرور المقطورات عبر النقاط الأمنية وضمان وصولها إلى المحافظات المستفيدة دون أي تأخير أو عوائق. وأكد الاجتماع أهمية الالتزام بخطوط السير المحددة لمقطورات الغاز وتركيب أجهزة التتبع GPS على جميع القاطرات، بما يتيح متابعة حركتها بشكل مباشر والحد من أي تجاوزات أو مخالفات قد تؤثر على وصول الكميات المخصصة للمحافظات. وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على ضرورة تكامل الجهود بين الجهات ذات العلاقة كافة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يضمن حماية مخصصات المحافظات من الغاز وتعزيز الرقابة على عمليات النقل والتوزيع وصولا إلى ضمان استقرار التموين ووصول الحصص المقررة للمواطنين في مختلف المحافظات المحررة بكل كفاءة وانسيابية. أعلنت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت نتائج الإجراءات الأمنية والتحقيقات التي باشرتها الأجهزة المختصة بشأن قضية اغتيال مراسل قناتي العربية والحدث الصحفي محمد عيضة، والتي وقعت مساء يوم الأربعاء الموافق للرابع والعشرين من يونيو 26 2000. وقالت اللجنة في بيان لها: لقد شكلت هذه الجريمة اعتداء آثما استهدف حياة أحد أبناء الوطن وأحد الأصوات الإعلامية المعروفة، ومثلت مساسا بأمن المجتمع واستقراره، الأمر الذي استوجب تحركا أمنيا واسعا ومتكاملا لكشف جميع ملابساتها وتتبع خيوطها وتحديد الجهات والأفراد المرتبطين بها وإحالتهم إلى الجهات المختصة وفقا للإجراءات القانونية النافذة بالمكلة. هذا ونوفيكم بتفاصيل أوفى في سياق متابعتنا الإخبارية عقب هذه النشرة. أشاد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، أشاد بالجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية بمحافظة حضرموت، والتي أسفرت عن ضبط المتهمين المتورطين في جريمة اغتيال الصحفي محمد عيضة عقب استكمال إجراءات التحري وجمع المعلومات وتتبع خيوط الجريمة وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام. وخلال اتصال هاتفي أجراه وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان مع مدير عام شرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز عوض الجابري، ثمن وزير الداخلية الإنجاز النوعي الذي حققته الأجهزة الأمنية وما أظهرته من كفاءة في التعامل مع اليقظة ومتابعتها وصولا إلى ضبط المتهمين المتورطين في الجريمة. وأكد وزير الداخلية أن نجاح الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الجريمة وضبط المتورطين فيها يمثل ثمرة للجهود التي بذلتها الوحدات المختصة في المتابعة والتحري وجمع المعلومات، مشيدا بالتنسيق الأمني بين الوحدات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية في المحافظات المحررة الذي أسهم في الوصول إلى نتائج القضية واستكمال إجراءاتها. وشدد اللواء حيدان على رفع مستوى الجاهزية واليقظة الأمنية بما يضمن تنفيذ الواجبات والمهام الوطنية في حفظ الأمن والاستقرار والوقاية من الجريمة وإحباطها قبل وقوعها وملاحقة وضبط عناصر الخلايا الحوثية الإرهابية المندسة والمطلوبين أمنيا والخارجين عن القانون. كما أكد أهمية البناء على هذا الإنجاز الأمني ومواصلة العمل بمسؤولية واحترافية والتعامل بكل حزم والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة وطمأنينة المواطنين وسلامتهم. أدان وزير الإعلام معمر الأرياني بأشد العبارات الجريمة الإرهابية الغادرة التي استهدفت البطل أسامة عبد الكريم الردفاني ومرافقيه في منطقة العبر. وأكد الأرياني في تصريح صحفي أن الجريمة تقف خلفها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في امتداد لنهجها الإرهابي الممنهج الذي يستهدف القيادات الوطنية ورجال القوات المسلحة والأمن وكل من يحمل مشروع استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. وأوضح الأرياني أن هذه الجريمة الجبانة تكشف مجددا الطبيعة الإرهابية للميليشيا الحوثية وأنها لا تؤمن إلا بمنطق الإرهاب والقتل والاغتيال وتتخذ من الفوضى والعنف وسيلة لتنفيذ أجندة النظام الإيراني في اليمن والمنطقة، مؤكدا أن مثل هذه الجرائم لن تزيد أبناء الشعب اليمني والقوات المسلحة والتشكيلات الوطنية كافة إلا عزيمة وإصرارا على مواصلة معركة استعادة الدولة والقضاء على المشروع الانقلابي الحوثي وإنهاء النفوذ الإيراني في اليمن. ودعا الأرياني الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى مضاعفة الجهود لتعقب جميع المتورطين في هذه الجريمة وتقديمهم بالعدالة لينالوا جزاءهم الرادع. ترأس وزير النقل محسن العمري أمس اجتماعا موسعا لمناقشة أوضاع ميناء الوديعة وأبرز التحديات والإشكاليات التي تواجه سير العمل والإجراءات الكفيلة بمعالجتها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين وحركة نقل البضائع. وخلال الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي وضم رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري فارس شعفل ومدير عام ميناء الوديعة البري عامر الصعري، أكد وزير النقل على ضرورة معالجة التراكمات السابقة والعمل بمسؤولية مع مختلف الجهات ذات العلاقة بنشاط الميناء البري وتعزيز التنسيق المشترك لضمان تحسين وتطوير الأداء في المنفذ. وأشاد الوزير العمري بالجهود التي تبذلها إدارة ميناء الوديعة والعاملون فيه للحفاظ على انتظام سير العمل رغم التحديات، موجها بتنفيذ نزولات ميدانية إلى عدد من المنافذ البرية وتشكيل لجنة وزارية تضم ممثلين عن الجهات ذات العلاقة لتقييم مستوى الأداء والوقوف على الاحتياجات والمعوقات والعمل على تدريبها. من جانبه أوضح رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري أن حركة المسافرين ومركبات نقل البضائع تسير بصورة طبيعية، مؤكدا أن الهيئة تتابع حركة المنفذ على مدار الساعة وأن المنفذ يستقبل بصورة منتظمة المسافرين القادمين والمغادرين إضافة إلى حركة نقل البضائع. آخر خبر في هذه النشرة. برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت رئيس اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية الحضرمية الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، نظمت اللجنة التحضيرية أمس بمدينة سيئون ورشة تعريفية بالمجلس التنسيقي الأعلى بمشاركة نخبة من قادة الرأي الشباب من مديريات وادي وصحراء حضرموت. وتأتي هذه الورشة في إطار جهود اللجنة التحضيرية لتعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع وإشراك الشباب في مسار الحوار والتوافق والتعريف برؤية المجلس وأهدافه الوطنية ودوره في توحيد الصف الحضرمي وتعزيز الشراكة المجتمعية خلال المرحلة التأسيسية. وتناول أعضاء اللجنة التحضيرية خلال الورشة المرتكزات العامة للمجلس التنسيقي الأعلى وأهدافه في تعزيز التوافق بين مختلف القوى والمكونات السياسية والمجتمعية الحضرمية وترسيخ العمل المؤسسي القائم على الشراكة والانفتاح بما يسهم في حماية مصالح حضرموت والدفاع عن حقوقها واستحقاقاتها. كما استعرضت الورشة ملامح المرحلة التأسيسية للمجلس وما تتضمنه من أعداد الوثائق المرجعية والتنظيمية وفي مقدمتها النظام الأساسي واللائحة التنظيمية والميثاق المشروع السياسي، مؤكدين أن هذه الوثائق لا تزال في طور الأعداد والمراجعة وأنها ستخضع لمزيد من النقاشات مع مختلف المكونات والشرائح المجتمعية وصولا إلى صيغ توافقية تعبر عن الإرادة الحضرمية الجامعة. وشهدت الورشة نقاشات موسعة ومداخلات ثرية من المشاركين الذين أكدوا أهمية تعزيز دور الشباب في صناعة القرار وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية. من إذاعة المكلة قدمنا لكم مستمعينا الكرام النشرة الإخبارية المسائية الرئيسة لهذا اليوم الأحد. حررة من إدارة الأخبار الزميل شكري نصر، من الرسالة نفذها الزميل عبد الحكيم هزاع. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: المستمعون الأكرام، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون. عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت يلقي بيانا بشأن نتائج التحقيقات في قضية اغتيال الصحفي محمد عيضة. الخنبشي يعلن نتائج الإجراءات الأمنية والتحقيقات في قضية اغتيال الصحفي محمد عيضة ويؤكد استمرار ملاحقة المتورطين. متابعات علي محمد عمرا. ألقى عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بيانا رسميا أعلن فيه نتائج الإجراءات الأمنية والتحقيقات التي باشرتها الأجهزة المختصة في قضية اغتيال مراسل قناتي العربية والحدث الصحفي محمد عيضة، مؤكدا أن ما تحقق جاء ثمرة عمل أمني واستخباراتي مشترك، وأن الجهود ستتواصل لاستكمال الإجراءات القانونية وملاحقة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة. وقال خلال قراءته بيان اللجنة الأمنية:
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة المواطنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انطلاقا من المسؤولية الوطنية والتزاما بمبادئ الشفافية وسيادة القانون وحرصا على اطلاع الرأي العام على الحقائق، نعلن اليوم نتائج الإجراءات الأمنية والتحقيقات التي باشرتها الأجهزة الأمنية المختصة بشأن قضية اغتيال مراسل قناتي العربية والحدث الصحفي المرحوم محمد عيضة، والتي وقعت مساء يوم الأربعاء الموافق 24 يونيو 2026. لقد شكلت هذه الجريمة اعتداء آثما استهدف حياة أحد أبناء الوطن وأحد الأصوات الإعلامية المعروفة، ممثلة أساسا بأمن المجتمع واستقراره، الأمر الذي استوجب تحركا أمنيا واسعا ومتكاملا لكشف كافة ملابساتها وتتبع خيوطها وتحديد الجهات والأفراد المرتبطين بها وإحالتهم للجهات المختصة وفقا للإجراءات القانونية النافذة. ومنذ اللحظات الأولى لوقوع الحادثة وبناء على توجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي بالكشف عن ملابسات الجريمة والتحقيق في أبعادها، وجهت السلطة المحلية واللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية المختصة برفع مستوى الجاهزية وتسخير جميع الإمكانات البشرية والفنية والتقنية والعمل ضمن فريق مشترك للوصول للحقيقة وكشف جميع خطوط القضية. وقد باشرت الفرق المختصة أعمالها من خلال جمع الأدلة بالمسح الجريمة وتحليل المعلومات المتوفرة ومراجعة الأدلة الفنية والرقمية وتتبع مسارات الحركة، تحديد البيانات والمعلومات الاستخباراتية وتنفيذ عمليات الرصد والتحري والملاحقة في عدد من المناطق بالتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة. واعتمدت التحقيقات على منهجية متكاملة جمعت بين العمل الميداني والتحليل الاستخباراتي والفني، وأسفرت عن تحديد عدد من المسارات المرتبطة بالقضية والكشف عن شبكة من العناصر المرتبطة بها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة. كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين عدد 2 من عناصر الخلية الرئيسيين الذين قاموا بالعملية، إضافة إلى عدد من المشتركين في تنفيذ العملية بصورة مباشرة وغير مباشرة، والتي كشفت التحقيقات أنها كانت تعمل لصالح جماعة الحوثي، وذلك استنادا إلى الأدلة الفنية والتحريات الميدانية بما في ذلك تسجيلات كاميرات المراقبة والأدلة المرتبطة بمراحل تنفيذ الجريمة. وقد أسهمت هذه الإجراءات في كشف طبيعة الأدوار التي اطلع بها أفراد الخلية وتحديد المهام المرتبطة بمراحل الرصد.

0: كافة المضبوطات وإحالة الجهات المختصة لاستكمال الفحوصات الفنية والإجراءات القانونية اللازمة. إن النتائج التي تم التوصل إليها جاءت ثمرة جهود وتنسيق مستمر بين مختلف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والعسكرية، وتنسيق مشترك مع اللجنة الأمنية الرئاسية وجهاز أمن الدولة المركزي، والعمل المشترك بين الجهات المختصة ذات داخل المحافظة وخارجها، بما مكن من تتبع خطوط القضية والوصول إلى هذه النتائج المهمة خلال فترة زمنية قياسية. وقد شاركت في هذه الجهود فرق متخصصة عملت على مدار الساعة وفق أعلى درجات المهنية والاحتراف بهدف الوصول إلى الحقيقة وإنفاذ القانون. ونؤكد أن ما تم الإعلان عنه اليوم يمثل نتائج الإجراءات والتحقيقات التي توصلت إليها الجهات المختصة، وأن العمل مستمر لاستكمال كافة الإجراءات المرتبطة بالقضية وملاحظة كل من يثبت تورطه أو مساهمته أو تقديمه أي شكل من أشكال الدعم أو التسهيل واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. كما نؤكد أن جميع الإجراءات تمت وفقا للأصول القانونية ومن خلال استكمال ملف القضية وتسليمه للنيابة الجزائية المتخصصة ترتيب المكلة. نجدد التعازي وصالح المواساة إلى أسرة الفقيد الصحفي محمد عيضة وإلى زملائه في الوسط الإعلامي وإلى الوطن الذي فقد برحيل أحد أبنائه الذين حملوا رسالة الإعلام وأسهموا في نقل الحقيقة وخدمة المجتمع. نسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته. كما نتوجه بالشكر والتقدير إلى كافة منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية الذين بذلوا جهودا كبيرة في سبيل كشف ملابسات هذه القضية، وإلى كل المواطنين الذين تعاونوا وقدموا المعلومات التي أسهمت في دعم جهود التحقيق. ونجدد التأكيد أن أمن حضرموت واستقرارها سيظل أولوية لا تهاون فيها، وأن مؤسسات الدولة ستتواصل أداء واجبها في حماية المواطنين وترسيخ سيادة القانون ومواجهة كل من يحاول مساس بأمن المحافظة واستقرارها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تعلم مدارس الأحقاف العالمية بالمكلة عن فتح باب التسجيل والقبول لجميع المراحل الدراسية للصفوف من KG1 إلى صف 11. مميزات مدارسنا: تدريس المنهج العالمي البريطاني IGCSE، شهادة المرحلة الثانوية معتمدة من كامبريدج، طاقم تعليمي وإداري محلي مؤهل، مبنى تعليمي مهيأ ومزود بكل التسهيلات، معامل للحاسوب والعلوم، الاهتمام بالتطبيق العلمي للعلوم، فصول دراسية مجهزة ومكيفة، صالات وملاعب رياضية وقاعات تدريب، أنشطة تعليمية وثقافية ورياضية متنوعة، وسائل مواصلات حديثة ومكيفة. للتسجيل والاستفسار الاتصال على 05-3214-27 أو 05-3214-26 أو زيارة مبنى المدارس حضرموت فوة إمبيخة بجانب مسجد ذو النورين. لا تتردد في زيارتنا.
2: أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المكلة صوت حضرموت، تعلن الهيئة العامة للموارد المائية فرع حضرموت بأن الأخ خالد حسين سعيد العكبري قد تقدم إليها بطلب حفر بئر لغرض الزراعة في المكان المسمى منطقة أسفل العين مزرعة العينة وحدودها كالتالي: شمالا نجديا المسيال، جنوبا بحريا الجبل والمسيال، شرقا المسيال، غربا قبليا المسيال. فعلى كل من له حق الاعتراض لأي سبب كان أن يقدم اعتراضه مشروعا بما يؤيد حقه في الاعتراض إلى فرع الهيئة القائم بالمجمع الحكومي سيئون، تليفون رقم 400-318 خلال فترة أقصاها الأربعاء 12 أغسطس 2026 للميلاد. ما لم فأن الهيئة ستصدر الترخيص للمطلوب من بعد الانتهاء هذه الفترة، وهي غير مسؤولة عن أي مطالب للآخرين في هذا الموقع. فقد على أحد المواطنين وثيقة أرض رقم 43646 لقطعة رقم 180 باسم محمد ناجي محمد، فقدت في المكلة. الرجاء ممن يعثر عليها الاتصال على الرقم 77829 9306. كما فقد على أحد

المواطنات وثيقة بيت قائم رقم 7062 الواقع بمنطقة فوة القديمة باسم عليا مبارك باعوبلي فقدت في المكلة. الرجاء ممن يعثر عليها الاتصال بالرقم 7725888 69 وله الأجر والثواب بإذن الله تعالى. أعزائي المستمعين في 32 دقيقة تمعنا موعد مع المجلة الرياضية، إلى ذلك الوقت تبقوا مع سالم كرام الطيب في أغنية

عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، حان موعدكم الآن مع هذا البرنامج. يلا المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشي. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد

والروح الرياضية عشاق الرياضة وأخوتنا الشباب، نرحب بالجميع في هذا العدد الجديد من أعداد مجلتكم الأثيرية الأسبوعية المجلة الرياضية. وتعالوا تعالوا عشاق الرياضة، نقلب صفحات هذا العدد صفحة وراء صفحة، والبداية مطالعة صورة الغلب.

0: على غلاف المجلة عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب صورة كبيرة لأندية المكلا وسمعون والشعب المشاركة في بطولة التايكوندو بمدينة ظفار العمانية، حيث توجت أندية ساحل حضرموت الثلاثة شعب حضرموت المكلا وسمعون الشحر مشاركتها الخارجية بإنجاز رياضي جديد يضاف إلى سجلها الحافل، حيث حصد أبطالها 10 ميداليات ملونة، 6 ذهبيات فضيتين وبرونزيتين في ختام بطولة الظفار للتايكوندو، والتي اختتمت منافساتها على صالة مجمع السعادة الرياضي بمدينة صلالة في سلطنة عمان وسط احتفالية متميزة شهدت تكريم أصحاب المراكز الأولى. وجاء هذا الإنجاز ليؤكد الحضور القوي والمستوى المتقدم للتايكوندو الحضرمي، وذلك عقب أداء لافت وقوي قدمه اللاعبون على البساط في مختلف الفئات والأوزان. تفاصيل الحصاد والميداليات: نادي سمعون الشحر 5 ميداليات، 3 ذهبيات حصدها الأبطال حاج أسامة اليزيدي وفؤاد عبد الله باظفاري وحاج عبد الله العاجم، فضية للاعب سالم أسامة اليزيدي، برونزية للاعب أحمد محمد موسى. نادي المكلا 3 ميداليات، ذهبية للاعب محمد سعيد بحطاب، فضية للاعب سالم عمر باسيف، برونزية للاعب سالم خالد بن حولة. نادي شعب حضرموت ميداليتان ذهبيتان بواسطة نجميها الواعدين راشد حسين النهمي وأحمد صالح الزميتي. شهد ختام البطولة مراسم التتويج وتسليم الميداليات وسط إشادة واسعة بالظهور المشرف لأبطال الأندية الحضرمية وما أظهروه من انضباط عالي ومستوى فني رفيع طوال منافسات البطولة. وشكرا للزميل العزيز فهمي مبارك بحمدان الذي وافانا بهذا الخبر من مدينة صلالة العمانية.
1: الأخبار
0: في إطار الفعاليات الرياضية والبطولات الخاصة بمهرجان البلدة السياحي 2026 والتي تحظى برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي الأستاذ سالم أحمد الخنبشي محافظ حضرموت وإشراف مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت، تم تنفيذ استعراض الفنون القتالية لرياضة التايكوندو، استعرضها نجوم وأبطال ومنتسبو اللعبة بنادي سمعون الشحر الذين استعرضوا الفنون القتالية والحركات والأمور المتعلقة باللعبة فنونها وتدريبها. وخلال الاستعراض الذي احتضنه خور المكلا وحضره الأمين العام المساعد للاتحاد اليمني للتايكوندو سعيد عبود بن وبر، قدم أبطال نادي سمعون خلال العرض لوحات فنية قتالية ومجسمة تناسقت فيها الحركة والسرعة والتركيز، شملت أساليب الدفاع عن النفس واستعراض الحركات الأساسية المتقدمة للعبة وكسر الألواح، إلى جانب شرح علمي وتطبيقي لمبادئ تدريب التايكوندو وفنونها القتالية. بدأت أعمال التأهيل الشاملة في أستاد سيئون الأولمبي من قبل الجهة المنفذة مؤسسة الناصر للتنمية في خطوة طال انتظارها وتعد نقطة تحول في البنية التحتية الرياضية بوادي حضرموت. وقد وصلت إلى الأستاد الأولمبي الشاشة العملاقة وهي أكبر شاشة في اليمن لتضيف بعدا جديدا للمتعة الجماهيرية، وتضع أستاد سيئون في مصاف الملاعب الحديثة. دشنا بملعب الفقيد برادم بالمكلا النشاط الرسمي لمركز التدريب والتطوير الرياضي فيفا TDS والتي يشرف عليها الاتحاد اليمني لكرة القدم، وذلك في إطار جهوده لبناء قاعدة متينة لتطوير كرة القدم اليمنية وبدعم ورعاية رئيس الاتحاد الشيخ أحمد صالح العيسي. وقد باشرت العمل إدارة المركز في المكلا برئاسة المشرف الفني الكابتن أنور سعد الله الرباكي وفريق العمل الفني من المدربين من أندية عاصمة المحافظة الحاصلين على شهادة التدريب المعتمدة من قبل الاتحاد اليمني العام في انطلاقة المرحلة الميدانية الأولى بالتنسيق مع فرعه ومكتب الشباب الرياضة بالساحل بحضور فادي حقان رئيس اتحاد الإعلام الرياضي بساحل حضرموت.

توج نادي تضامن حضرموت بطلا لبطولة البلدة للملاكمة والتي أقيمت ضمن الفعاليات والأنشطة الرياضية المصاحبة لمهرجان موسم البلدة السياحي، وحظيت البطولة برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي، وبإشراف مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت وتنظيم فرع اتحاد الملاكمة بالساحل. وجاء تتويج الأزرق التضامني ببطولة الملاكمة إثر سيطرته على معظم المراكز الفردية في الأوزان الستة، ليحل نادي هلال فوا في المركز الثاني، بينما جاء نادي المكلا ثالثا. وشهدت حلبة المنافسات بنادي هلال فوا المستضيفة نزالات قوية وحماسية جسدت الروح الرياضية العالية والمهارات الفنية الكبيرة التي تمتعت بها العناصر المشاركة. وسط حضور جماهيري غفير تفاعل بحرارة مع اللقطات الفنية والضربات القوية، وقد أسفرت النتائج عن سيطرة واضحة لأندية ساحل حضرموت. وعقب ختام البطولة التي تخللتها مواجهة استعراضية لبراعم الأندية المشاركة، قام المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت الكابتن حسن صالح مسجدي بمعية نائب رئيس نادي هلال فوا الرياضي عبد الله سعيد بامرزوق والمشرفين الفنيين بفرعي اتحاد الملاكمة بالساحل والوادي محمد علي حنكيل وعادل فرج بن فرج بتكريم الأندية الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى بالكؤوس، فضلا عن تكريم الملاكمين الفائزين في كل وزن بالميدالية الذهبية والفضية والبرونزية.

نجمي نادي الشبيبة بالديس الشرقية ومنتخب حضرموت والمنتخب الوطني محمد صالح بن إسماعيل وصالح عبد الله الصنح شارك مع فريق كرة القدم لنادي الاتحاد الرياضي بالمكلا. كان ذلك في سبتمبر من عام 1971 عندما استضاف نادي الاتحاد فريق كرة القدم لنادي الهلال الرياضي بالشيخ عثمان بمحافظة عدن، وخاض مباريات على ملعب البلدية بالمكلا وأخرى في مدينة الشحر خلال الفترة من 22 إلى 28 من سبتمبر من عام 1971. وكان نادي الاتحاد قد استعان في مباراته مع نادي الهلال بالشيخ عثمان بنجمي نادي الشبيبة بالديس الشرقية محمد صالح بن إسماعيل وصالح عبد الله الصنح. وفي تلك المباراة فاز فريق الهلال العدني على الاتحاد بنتيجة 4-3، وقد سجل أهداف نادي الاتحاد اللاعب محمد بن إسماعيل هدفين وصالح الصنح هدف. ومن لاعبي الاتحاد في تلك الفترة بشير جامع محمد وعوض سالم باني وسبيت ربيع بن غانم وعوض عبد الله حاتم وعمر سالم بازهير وعمر سالم الجابري عمريكا وعبد الله عبد الرحمن شيخان وسعيد حاتم ومحفوظ سعيد بامحفوظ وفيصل سعيد العمودي وسالم صالح بن مخاشن وأبو بكر باغويطة وعمر عبيد الصبان وحسين طاهر بازنبور وفرج صالح بن سليم وغيرهم. ترأس بعثة نادي الهلال عمر الدهس نائب رئيس النادي وأحمد حيدراء الباشا مسؤول النشاط والمدرب الكابتن علي محسن مريسي. وشكرا للزميل سالم العويني.

مباريات ونتائج. ضمن مباريات كاس الجمهورية دور 32 فاز أهلي عدن على فحمان أبين بركلات الترجيح، وتغلب أهلي صنعاء على الرشيد من تعز 5-2، وبثلاثية نظيفة فاز سد مأرب على وحدة المكلا، بينما استطاع سلام الغرفة من إزاحة الشعلة من عدن 2، وبدوره فاز تضامن حضرموت على شمسان المعلى 3-2، وتغلب التلال على اتحاد حضرموت بركلات الترجيح بعد تعادلهما في الوقت الأصلي 1-0. وبهذه النتائج حجز 14 ناديا مقعدهم رسميا في الدور 16 من البطولة، فيما تتبقى مبارتين فقط ستحسم عبر مواجهاتها البطاقتين المتبقية، حيث سيلعب المكلا مع تضامن شبوة في 5 أغسطس الحالي، ووحدة صنعاء وأهلي تعز في 7 من نفس الشهر، لتكتمل قائمة المتنافسين على لقب كأس الجمهورية. والمتأهلون إلى الدور 16 هم شعب حضرموت، وحدة صنعاء، شعب إب، شباب مرخة، أهلي عدن 22 مايو، شعب صنعاء، سيئون، الهلال الساحلي، السد من مأرب، سلام الغرفة، أهلي صنعاء، تضامن حضرموت، والتلال بعدن.

في الدوري اليمني لكرة القدم الجولة العاشرة خسر الأخضر المكلاوي مباراته التي جرت على ملعب الفقيد برادن بالمكلا أمام وحدة صنعاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وهي الخسارة الأولى للمكلا على ملعبه. هذا وتستكمل بقية الأندية مبارياتها في الجولة العاشرة، حيث ستقام مباراة العروبة من صنعاء مع فحمان أبين الأربعاء 5 أغسطس، تليها مباراتي أهلي صنعاء والشعب حضرموت 5 أغسطس. أما يوم الجمعة القادمة 7 أغسطس فستقام 3 مباريات، إذ يلتقي السد من مأرب مع اتحاد حضرموت، واتحاد إب مع اليرموك، وتضامن حضرموت يستضيف شباب البيضاء على ملعب الفقيد بارادم.

البلجون خليك هداف. ان كنت وينج او سنترها انتي بلجون خليك هداف. ان كنت وينج او سنترها يلا تقدم اصحى تخاف يلا تقدم.

0: يلا تقدم اصحى بخير يلا تقدم اصحى بخير
1: بنقول على الراي
2: أسفرت نتائج مباريات دوري البلدة 2026 عن النتائج التالية: بهدفين نظيفين فاز المكلا على اتحاد الشبيبة بالديس الشرقية، وتغلب شعب حضرموت على شباب ميفع بهدفين دون رد، وحقق هلال فوة انتصارا مهما على تضامن حضرموت بهدف وحيد.
0: باقي دقيقة ولا اثنين شوف انصارك عالصفين، باقي دقيقة ولا اثنين شوف انصارك عالصفين.

افتتحت بمدينة المكلا منافسات دوري تونا الخيصة لكرة القدم في نسختها الأولى، حيث فاز شباب الوحدة من الشرج على هرام ديس المكلا بخمسة أهداف نظيفة. وفي المباراة الثانية فاز شمسان غيلبا وزيرة على الصمود من الديس بهدفين لهدف في المباراة التي جرت على ملاعب العمودي العشبية بمدينة المكلا ضمن منافسات الدور الأول. وتقام البطولة برعاية مجموعة تونا الخيصة بنظام خروج المغلوب، وبمشاركة 16 فريقا شعبيا يمثلون مديريات المكلا والشحر وغيلبا وزير في إطار دعم الحركة الرياضية وإحياء المنافسات الكروية بين الفرق الشعبية. هذا وتقدمت اللجنة المنظمة للبطولة بالشكر والتقدير إلى مدير مؤسسة متطوعون الأستاذ محمد خالد الخامر نظير تعاونه لاستضافة قرعة البطولة وتوفير الأجواء المناسبة لنجاح هذا الحدث، بما يعكس حرص مؤسسة متطوعون على دعم المبادرات والأنشطة الرياضية والشبابية في مدينة المكلا.

توج فريق النصر بحي السلام ببطولة دوري النخبة تحت إشراف الفرقة الشعبية بالشرج لفئة 2010، وذلك عقب فوزه في المباراة النهائية على فريق نجوم الاتحاد بهدف وحيد.

في ذكرى رحيله السابعة المدافع عبد القادر كرباش. تحت هذا العنوان كتب الزميل حسين علي بن جوهر يقول:

يصادف يوم الأحد الموافق 2 أغسطس 2026 الذكرى 7 لرحيل الكابتن عبد القادر يوسف قليد كرباش مدافع أندية الاتحاد والوطن والمكلة والشرطة ومنتخب حضرموت في 70ات و80ات القرن الماضي للكرة الحضرمية. الكابتن عبد القادر يوسف قليد كرباش من مواليد عام 1954 بدأ مشواره الرياضي في مداعبة معشوقته كرة القدم في سيف حميد ومع فريق الأهلي بحي البلاد، أحد أقوى الفرق الشعبية في مدينة المكلا القديمة، الذي يضم في صفوفه مجموعة من اللاعبين أبرزهم عبد اللطيف غزي وعبادي القيسي وحاج مساوى وسعيد بابقي وصالح بلعلى، حيث كان الكابتن عبد القادر كرباش نجم متألق في خط الدفاع يمتاز بالسرعة والتغطية، يمتلك إمكانيات وقدرات عالية جدا ليتم استقطابه إلى نادي الاتحاد في نهاية عام 71. بعد الدمج الأول عام 72 بين أندية الاتحاد والشباب والأحرار تحت اسم نادي الوطن، كان الكابتن عبد القادر كرباش أحد أبرز نجوم نادي الوطن بمعية زملائه القائد عوض سالم باني والموهوب بكري بصديق والعملاق حاجب مقنع ويسر البقريني وعمر عيضة الأحمدي وغالب عيضة الأحمدي وعمر سويد وعمر بن هامل وعبد الله باسنبل وصالة عجران ومحمد صنعان وغازي سويد وعوض سعد الله وأحمد مسيعان وعبد اللطيف غزي والسالم بن زقر ومطيع بقطيان وغيرهم، حيث كان الكابتن عبد القادر كرباش علامة فارقة في خط الدفاع، حققوا الكثير من البطولات الرياضية لنادي الوطن. بعد الدمج الثاني بين نادي الوطن ونادي الهلال عام 76 تحت اسم نادي المكلا، لعب الكابتن عبد القادر كرباش لنادي المكلا بمعية زملائه. واصل الكابتن عبد القادر كرباش تألقه الكروي مع نادي المكلا، قدم أروع فنون كرة القدم في خط الدفاع ليتم اختياره في العام 81 لصفوف منتخب حضرموت تحت قيادة المدرب الوطني عمر باشامي بمعية زملائه النجوم عبد الله باجبل وعمر سويد وصالح عجران وعبود منصور وعلي محمد الكثيري وعبد زحفان وناصر الناخبي وحاجبة مقنع وعلي عثمان العمودي. وصل الكابتن عبد القادر كرباش تألقه في الملاعب وحقق الكثير من الإنجازات والبطولات الرياضية ليتوقف عن مداعبة معشوقته كرة القدم مع نادي الشرطة بمحافظة حضرموت. أشرف الكابتن عبد القادر كرباش على تدريب الفئات العمرية لنادي المكلا والعديد من الفرق الشعبية، أبرزها فريق انتصار المكلا أحد أقوى الفرق الشعبية التابعة لنادي المكلا. رحل عن دنيانا الفانية الكابتن عبد القادر يوسف كرباش في 2 أغسطس من العام 2019، وترك بصمة كروية جميلة سطرها بأحرف من ذهب ستظل خالدة في أذهان جماهير الكرة الحضرمية. وشكرا للزميل حسين بن جوهر.

ستكون المباراة الأولى للمدير الفني الجديد المنتخب الفرنسي زين الدين زيدان حدثا كبيرا مكتظا بالجماهير في بلاده، وذلك بعد تعيينه في المنصب، حيث سيواجه نظيره الإيطالي في دوري الأمم الأوروبية. وقد بيعت تذاكر المباراة أمام إيطاليا والتي ستقام في ملعب دو فرانس يوم 2 أكتوبر تشرين الأول، والبالغ عددها 80,000 تذكرة. وشهدت تذاكر المباراة إقبالا جماهيريا كبيرا بعد فتحها الساعة 2 بعد ظهر الجمعة الماضية، حيث نفذت في أقل من 24 ساعة، وذلك وفق ما أعلنه القائمون على المنتخب الفرنسي. ويأتي هذا الإقبال الكبير على المباراة لأن الجميع يريد الذهاب إلى الملعب لرؤية المدرب الجديد زين الدين زيدان الذي يعد رمزا للكرة في بلاده فرنسا.

في إطار المباريات الودية التي تجريها الفرق الأوروبية استعدادا للموسم الجديد، تعادل ريال مدريد مع فيرونتينا الإيطالي بهدفين لكل منهما، ومانشستر يونايتد يتغلب على أتلتيكو مدريد الإسباني بهدفين لهدف، وبنفس النتيجة فاز توتنهام هوتسبير على تشيلسي.

0: وبالروح الرياضية عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب نطوي هذا العدد من المجلة الرياضية. لكم التحية من محرر ومخرج المجلة عبد الله السيود، ومن أمام الميكروفون محمد رويشد. إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء.
1: يلا المجلة الرياضية، المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشد. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله السيود.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. النزل هو القوت والرزق وما يهيأ للضيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. البضع من 3 إلى 9، والشعبة هي القطعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ بي، فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا، فقال في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وفي رواية للبخاري فشكر الله فغفر له فأدخله الجنة. وفي رواية لهما بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به. الموق هو الخف، ويطيف أن يدور، والركية هي البئر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق.
1: أشهد أن لا إله إلا الله

اللهم بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وسمعني عافانا قنا لحضرتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي مدينة المكلة وضواحيها. أعزائي المستمعين في 23 أنتم على موعد مع برنامج بيت وخبر. إلى ذلك الوقت تبقوا مع نجيب سعيد ثابت في أنت لطيف ومن ثم علي الصغير في يا بوي أنا منك. لتنا

0: أجهزة الإعلام ووسائله المسموعة والمرئية والمقروءة معنية برفع مستوى المستمع والمشاهد والقارئ، لا بإخباره وإمتاعه فحسب.
1: وعلى هذا فإن عليها أولا وأخيرا الارتفاع بأذواق الناس وتوسيع مداركهم.
0: ومن هذا المنطلق يسعى برنامجنا هذا إلى تقديم كل ما يمتع ويفيد من طارف وتليد.

0: من التراث الأدبي العربي
1: بيت وخبر.
0: برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم
1: عمر محفوظ باني.
2: المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء جديد.

قال الشاعر: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. هذا البيت للشاعر المخضرم لبيد بن ربيعة، وقد تحدثنا عنه بشيء من التفصيل في الحلقة الماضية. ونضيف إلى ما قلناه أن لبيدا علم من أعلام الشعر، فقد كان نبيل النفس، وافر المروءة، جريئا شجاعا، كريم الأخلاق، صادق العاطفة، وقد جرت أخلاقه وعواطفه كلاما فخما وألفاظا جزلة في شعره، فجاء شعره قليل الحشو مليئا بالحكمة والموعظة الحسنة. وقد شهد له النابغة الذبياني أول ما سمع شعره بأنه أشعر بني عامر، ثم سمع منه فشهد بأنه أشعر هوازن، ثم سمع منه بعد ذلك فقال: اذهب فأنت أشعر العرب. كان والد لبيد جوادا، وكان عمه عامر بن مالك يلقب بملاعب الأسنة دلالة على شجاعته وبطشه، فأخذ لبيد الجود عن والده والجرأة عن عمه، ونال مركزا حسنا في قبيلته منذ صباه. وكان أن حصل خلاف بين العامريين والعبسيين، وهؤلاء أخوال لبيد، فقدم وفد من بني عامر على النعمان، وعنده الربيع بن زياد العبسي يؤاكله وينادمه، فأوغر هذا صدر الملك على أعدائه العامريين حتى أنه لم يحف

تقبل، فأنشد 5 أبيات من الرجز: بغضت الربيع إلى النعمان حتى طرده وأكرم وفد العامريين، وتلك قصة مشهورة. ونحن إذا تدبرنا شعر لبيد تجلت لنا قيمته وأهميته في 3 مظاهر: أولا، من حيث الوصف نراه يظهر مقدرة في دقة الإحاطة بجميع صور الموصوف، ولا سيما في المعلقة، وتلك صفة الشعر الجاهلي إجمالا. ثانيا، امتاز برقة العواطف في الرثاء، فقد أظهر الكثير من طبيعة الحزن والإخلاص جامعا بين الرثاء وأساليب التعزية العامة. ثالثا، كما امتاز عن غيره من الشعراء الجاهليين بالسمو بشعره وإيراد الحكم السامية بطريقة وعظية تمتاز بقوة العاطفة وشدة التأثير.

والبيت المذكور من قصيدة قالها لبيد في رثاء أخيه لأمه، واسمه أربد بن قيس، وقيل أنه قد سقطت عليه صائقة فأحرقته، وقيل بل أكله الكلب الأسد أو الذئب. وقد رثاه لبيد بأكثر من قصيدة، والبيت المذكور من قصيدته التي يقول فيها: بلينا وما تبلى النجوم الطوالع، وتبقى الجبال بعدنا والمصانع، وقد كنت في أكناف جار مظنة، ففارقني جار بأربد نافع، فلا جزع إن فرق الدهر بيننا، فكل فتى يوما به الدهر فاجع، وما الناس إلا كالديار وأهلها، بها يوم حلوها وغدوا بلاقع، وما المرء إلا كالشهاب وضوئه، يحور رمادا بعد إذ هو ساطع، وما البر إلا مضمرات من التقى، وما المال إلا معمرات ودائع، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع، وما الناس إلا عاملان فعامل، يتبر ما يبني وآخر رافع، فمنهم سعيد آخذ بنصيبه، ومنهم شقي بالمعيشة قانع، أليس ورائي إن تراخت منيتي، لزوم العصا تحنى عليها الأصابع، أخبر أخبار القرون التي مضت، أدب كأني كلما قمت راكع، فأصبحت مثل السيف أخلق جفنه، تقادم عهد القين والنسل قاطع، فلا تبعدا إن المنية موعد، علينا فدان للطلوع وطالع، أعادل ما يدريك ألا تظنيا، إذا رحل السفار من هو راجع، أتجزع مما أحدث الدهر للفتى، وأي كريم لم تصبه القوارع، لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى، ولا زاجرات الطير ما الله صانع.

كان لبيد من جوداء العرب، ومن طريف ما يروى أنه قد آلى على نفسه في الجاهلية ألا تهب صبا إلا أطعم، وكان له جفنتان يغدو بهما ويروح في كل يوم على مسجد قومه بعد إسلامه فيطعمهم. فهبت الصبا يوما والوليد بن عقبة على الكوفة، فصعد الوليد المنبر فخطب الناس ثم قال: إن أخاكم لبيد قد نذر في الجاهلية ألا تهب صبا إلا أطعم، وهذا يوم من أيامه وقد هبت صبا، فاعينوه وأنا أول من يفعل. ثم نزل عن المنبر فأرسل إليه بمئة بكرة وكتب إليه بأبيات قال فيها: أرى الجزار يشحد شفرتيه إذا هبت رياح أبي عقيل، أشم الأنف أصيد عامري، طويل الباع كالسيف الثقيل، وفابن الجعفري بحلفتيه على العلات والمال القليل، بنحر الكوم إذ سحبت عليه ذيول صبا تجاوب بالأصيل. فلما أتاه الشعر قال لابنته: أجيبيه فقد رأيتني وما أعيا بجواب شاعر. فقالت: إذا هبت رياح أبي عقيل دعونا عند هبتها الوليدة، أشم الأنف أصيد عبشميا، أعان على مروءته لبيدا بأمثال الهضاب كأن ركبا، عليها من بني حام قعودا، أبا وهب جزاك الله خيرا، نحرناها وأطعمنا الثريدا، فعد إن الكريم له معاد، وظني يا ابن أروى أن تعود. فقال لها لبيد: أحسنت لولا أنك استطعمته. فقالت: إن الملوك لا يستحيا من مسألتهم. فقال: وأنت يا بنية في هذه أشعر.

ومما يروى أن لبيدا لما حضرته الوفاة قال لابن أخيه ولم يكن له ولد ذكر: يا بني، إذا قبض أبوك فأقبله القبلة وسجه بثوبه، ولا تصرخن عليه صارخة، وانظر جفنتي اللتين كنت أصنعهما فاصنعهما، ثم احملهما إلى المسجد، فإذا سلم الإمام فقدمهما إليهم، فإذا طعموا فقل لهم فليحضروا جنازة أخيهم. ثم أنشد قوله: وإذا دفنت أباك فاجعل فوقه خشبا وطينا. ويقال أنه قال لابنتيه حين احتضر: تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما، وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر؟ فإن حان يوما أن يموت أبوكما فلا تخمشا وجها ولا تحلقا شعر، وقولا هو المرء الذي لا حليفه أضاع ولا خان الصديق ولا غدر.

0: التراث الأدبي العربي
1: بيت وحبر.
0: برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم
1: عمر محفوظ باني.

0: وجد الإنسان وفي نفسه الرغبة الملحة في التنقل والسفر والترحال.
1: فالإنسان مفطور على حب الاستطلاع والتشوف والتشوق إلى معرفة كنه المجهول.
0: الإنسان منذ خلقه الخالق جل شأنه وهو عاشق للبحث وراء الخفيات وكشف حجب الأرض والسماوات للتعرف على أسرارها والإحاطة بشأنها.
1: ومن هنا كانت بداية تلك المغامرات المثيرة،
0: مغامرات ابن بطوطة.
1: مغامرات ابن بطوطة حلقات يومية
0: تكتبها أمل الكلاوي.
1: مغامرات ابن بطوطة إخراج أحمد سالم.

0: سادة يا كرام، إن الأيام تشبه الأيام والأحداث تشبه الأحداث مهما جرى وكان في أي زمان ومكان. وسواء أكان الناس أيقاظا أم نياما، فسرعان ما تمضي بنا الأعمار وكأنها أضغاث أحلام.
1: ويقول ابن بطوطة في منتصف الرحلة: إن الأعمار تمضي والناس يأتون ويذهبون، هذا صالح وذاك طالح، هذا وفي وذاك غادر، ويأتي يوم تنتهي فيه حياة المرء وينقضي فيه العمر،
0: فيذهب هذا وذاك، وتتلاشى أيام المودة، وتختفي تلك المكائد والمعارك. يغيب الناس الصالح منهم والطالح، ولا يبقى لهم في هذه الأرض إلا الذكرى الطيبة والعمل الصالح.
2: وبعد شهادة الحق: إذ نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، نعود إلى بلاد الصين وما جرى فيها وكان. وقد هاجم الكفار مدينة كول، فقتلوا وعذبوا المئات من إخواننا المسلمين، وكان لابد لنا من إبلاغ ملك الصين.
3: لابد من البحث عن وسيلة للتسلل عبر هذه الأسوار المحاصرة. من المؤكد أن هناك ثغرة في مكان خفي منها.
4: بلغت الدماء الركب يا إخوة الإسلام، وضاقت بنا الدنيا بما رحبت، وضاقت بنا الأيام، ولست أرى لنا إلا الاستسلام والهزيمة.
2: حسبك يا ابن فرحان، لا أم لك، فأين ثقتنا في الله وقد وعد أمة الإسلام بالنصر مهما اشتد بهم الأذى ومهما طالت المعركة؟
5: يا معشر المسلمين، تمسكوا بحبل الله واذكروا وعده جل شأنه لعباده المؤمنين، إذ يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم:
6: بسم الله الرحمن الرحيم، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم.
3: هو الفوز العظيم والله يا ابن بطوطة، ها هي الثغرة التي وصفتها لنا عجوز البلدة، ها هي هناك خلف هذه الشجرة الضخمة.
7: نعم نعم، قد رأيتها. احملوني لأقفز فوق هذا الغصن الكبير لأتمكن من الوصول إلى كتف السور ومنه إلى ثغرة الهروب.
4: احملوني أنا أيضا، فإني ذاهب مع مولاي ابن بطوطة، لا أتركه يذهب إلى الخطر وحده. احملوني يا رجال القافلة.

0: نجح رحالة العرب في تلك الرحلة المثيرة، وأنجاه الله تعالى من مخاطر تلك المغامرة في أرض كول النائية.
1: كانت مشيئة الله تعالى في صف تلك الفئة المسلمة الصابرة في بلاد الصين البعيدة، فأراد رب العزة والجلال أن تنتصر الفئة المجاهدة على الفئة المشركة الباغية.
0: وبينما ابن بطوطة في طريقه إلى حاضرة ملك ملوك الصين، يفاجأ رحالة العرب بكتيبة من المسلمين.
2: الغوث الغوث يا إخوة الإسلام، أبيدوا إخوانكم المسلمين، سواء كنتم من جزيرة أو مصر أو من بلاد الشام.
3: أدركونا يا معشر المسلمين، أدركونا، وإلا فنحن هالكون هالكون.
4: إخوانكم في الله، أدركوا إخوانكم في الله يا جند الله.
5: أوقفوا المسير،
6: يبدو أن هناك خطبا خطيرا، فليذهب بعضكم لحمل هؤلاء الذين يستغيثون، وقد أنهكهم الترحال بين هذه الوديان والجبال.
7: سمعا وطاعة يا سلطان المسلمين في بلاد الصين.
8: اتبعوني يا رجال لنجدة إخواننا، اتبعوني يا رجال.

0: بلد من عنده كتيبة من شجعان الأبطال المسلمين في بلاد الصين، وكانوا في نحو 1,300 راجل. فلما سمعوا منا أمر حصار بلدة كول المسلمة انطلقوا من فورهم لنجدة وإنقاذ إخوانهم.
1: الله أكبر الله أكبر، إنهم يهربون، أعداء الله يهربون، الكفار يفرون من أرض المعركة ويتعثرون.
2: إنهم يتركون كل ما كانوا يملكون ويحملون، إنها غنائمكم أيها المسلمون، غنائمكم أيها المسلمون.
3: لا أحد يأخذ شيئا من هذه الغنائم حتى ينتهي القتال ونطمئن على عودة آخر رجل من الرجال.
4: انظروا كيف انطلق إخوانكم يطاردون فلول الأعداء بشجاعة الأبطال، إن لهم نصيبا من هذه الغنائم، وإن كانوا ليسوا الآن في ساحة المعركة وراء الأسوار.
3: اتركوا الغنائم في أماكنها وواصلوا القتال، واصلوا القتال، وامتثلوا لأمر مولانا السلطان، امتثلوا لأمر مولانا السلطان.

0: انتصر الإسلام في غزوة كول، فرحل ابن بطوطة والقافلة إلى برج بورة، ثم نزلوا على الماء المعروف باب سياه، ثم رحلوا إلى مدينة قنوج
1: وضبط اسمها بكسر القاف وفتح النون وواو ساكن وجيم. ومدينة قنوج تلك كانت مدينة كبيرة حسنة العمارة، حصينة رخيصة الأسعار، كثيرة قصب السكر.
0: وكان على قنوج سور عظيم، وكان بها شيخ الدين معين الدين، وكان حاكمها فيروز البزخشاني من ذرية بهرام جور صاحب كسرى أنوشروان.
2: إنها حقا مدينة عظيمة، مساجدها كثيرة ومآذنها عالية مضيئة.
3: إنها أعظم مدينة رأيناها في هذه البلاد حتى اليوم يا مولاي ابن بطوطة.
4: إنما يبهرني حقا ويدهشني بشدة أننا وجدناها مدينة مسلمة، رغم أنها متوغلة في بلاد الصين وما فيها من معابد شرك وثنية.
5: السر في ذلك يا قاضي القضاء أن هذه المدينة العظيمة ومنذ قديم الزمان سكنها جماعة من الصلحاء الفضلاء، رجال عرفوا بمكارم الأخلاق، يعرفون بأولاد شرف جهان.
6: هل تقصدين أنكم من ذرية شرف جهان؟ ومن يكون شرف جهان؟
7: إنه جدنا الأعلى يا أبا عبد الله، وكان من أوائل المسلمين في هذه البلاد.
8: وكان جدهم الأعلى قاضي القضاة بدولة أباد، وكان من المحسنين المتصدقين، وله قصة تدل على ورعه وتقواه وزهده في الدنيا وما فيها من نعيم ومال.

تقول حكاية الملك الكريم شرف جهان أنه عزل مرة عن القضاء، وكان له الكثير من الحاقدين عليه والأعداء. فادعى أحدهم عند القاضي الذي ولي بعده أن له 10,000 دينار في ذمة شرف جهان، ولم تكن له بينة، ولكنه ادعى ذلك ظلما، وقصده أن يحلف جدي أمام الناس فيهينه أن وضعه في موقف الدفاع عن النفس وتعريضه لليمين.

0: على من افترى وظلم، حسبنا الله ونعم الوكيل.
1: يا شرف جهان، هل تدفع للشاكي ماله الذي ادعى به عليك، أم تحلف على كتاب الله أنه ليس له شيء في ذمتك؟
0: بكم ادعى هذا الرجل يا قاضي البلاد؟
1: ادعى عليك 10,000 دينار، فإما أن تدفعها للرجل أو تحلف على كتاب الله.
0: بل يأخذ المال، ولا أحلف على كتاب الله، وإني لم أكذب يوما منذ عرفت هذه الحياة. يا عنود،
2: لبيك يا جداه لبيك.
0: خذي إخوانك واذهبي إلى خازن مالنا وأحضر 10,000 دينار وسلموها لمن ادعى علينا كذبا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
3: النار بدأت تحرق جسدي. أنا ظالم، أنا خائن لله. النجدة يا قاضي القضاء، لقد ظلمت شرف جهان. أقر وأعترف أنني ظلمت شرف جهان.
0: رحمهاك بهذا العبد المسكين يا رب العالمين، اللهم اغفر له، اللهم سامحه على ذنبه وجرمه في حقي. وأشهدك يا ربي أني سامحته.
4: سبحان الله، سبحان الله، يا سبحان الله، قد انطفأت النار التي كانت مشتعلة في ثوب المدعي الظالم.
5: إنها كرامة ستذكرها لك الأجيال يا شرف جهان.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم.
7: وهكذا راح الإنسان يجوب الأرض والبحار، ويقطع العوامر والفيافي والقفار، ويجول في آفاق الأرض، ويمشي في مناكبها ساعيا وراء رزقه،
8: أو متأملا فيما خلق الله تعالى، متطلبا الدلائل على عظيم قدرته وبديع صنعته، ليطمئن منه القلب ويزداد لديه اليقين. ومن هنا بدأت رحلة ابن بطوطة.
7: مغامرات ابن بطوطة، تكتبها للإذاعة أمل الكلاوي.
8: إخراج أحمد سالم.

0: الشكاوى على الهوى. شكاوى على الهوى تواصل أثيري أسبوعي. نرفع من خلاله شكاوى وملاحظات ومقترحات المواطنين إلى المسؤولين. شكاوى على الهواء مع فهيم باخريبة. فهيم باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمعين، أسأل الله أوقاتكم بالخير وحياكم الله، ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شكاوى على الهواء. في هذه الحلقة سنخوض في ملفات ساخنة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في ساحل حضرموت. وحقيقة أن أنا يعني أشعر بكل فخر واعتزاز لشخصية المدير العام المهندس الذي فعلا لا زال في دور، أنا أقول في دور الاستلام، إلا أنه أبى أن يكون معنا في هذه الحلقة. حسان غيثان المدير العام مصر من
2: حسام
1: غيثان، عفوا اعتذرنا، للمدير العام مصر المحلية للمياه والصرف الصحي، والعزيز جلال العكبري نائب المدير العام. سنخوض في تفاصيل هذه الحلقة بكل شفافية، ونستقبل آراء واتصالات السادة المستمعين على هاتف برنامج 30-2966 وليس الأول 299، في خلل وصار هاتف البرنامج المباشر 30-2966. تفاصيل هذه الحلقة: خارطة جغرافية كبيرة لساحل حضرموت، هل استطاعت المؤسسة تغطية هذا الرقعة الجغرافية وتزويدها بمياه؟ أيضا مشاريع نفذت ومشاريع لم تنفذ، ما هي الأسباب؟ وهناك ملفات أخرى سنطرحها على طاولة الحوار مع ضيفي العزيزين حسام غيثان المدير عام مؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في ساحل حضرموت، والعزيز جلال العكبري المدير. فاصل مع العزيز سالم بن لقدي، تحياتي أنا فيم بخريبة، وتحيات العزيز عبد الرحمن سقاف من الإعلام جديد. فاصل ثم نواصل.

0: المعلومات. ولا افوت بالشكر للعزيز حسين مدني فعلا المنسق لهذه المواضيع دائما معنا في السيوات المكلة وهو حاضر معنا خلف الكواليس. مهندس حسام قطر مات عن الحياة, كيف تعلق على هذا الجزئية في هذا الموضوع؟
1: طبعا هذه شيء لا شك فيه, الله سبحانه وتعالى أنزل في كتابه آية تتكلم عن هذا الموضوع, وقد قال سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. ونحن نعتبر المياه هي أساس الحياة وهي أهم الخدمات يجب توفيرها للناس. ربما الناس قد تصبر على كل الخدمات المتبقية, يصبرون على انطفاء الكهرباء, يصبرون على سوء بعض الخدمات الأخرى سواء كانت الطرق أو كانت غيرها, ويجدون حلول لكثير من المشكلات, لكن المياه ربما هي الخدمة الوحيدة التي تعني الحياة والتي يجب أن يكون متوفرة للناس يعني 24 ساعة رغم كل الظروف. لكن نحن نقر على أن هذه الخدمة هي الخدمة الأساسية, والجميع كذلك بما فيهم السلطة المحلية مثلا بالأخ المحافظ, بما فيهم حتى الشركاء العاملين معنا في القطاع يعرفون أو يثمنون جدا هذه القيمة الحياتية للمياه.
0: نعم جلال حياك الله. وأيضا أعود لك بالسؤال نفسه, يعني المؤسسة المحلية المياه والصرف الصحي تعتبر من المؤسسات الرائدة في إيصال خدمة المياه. اليوم الواقع غير, زي ما تفضل المهندس حسام أنه عديتوا أزمة البلدة والحمد لله في استقرار فعلا في إيصال المياه إلى بعض الأحياء. بعض الأحياء تكون في هناك مشكلة لكن أفضل مما كانت عليه. تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. طبعا مؤسسة المياه هي تسعى بكل جهة طواقمها وموظفيها في تعزيز المياه لساحل حضرموت.
0: نعم.
2: من الريدة إلى ميفع, وسعت المؤسسة إلى تطوير هذا الداء. وكما تكلمنا في الحلقة السابقة أن المؤسسة تقوم بإدخال أبار جديدة, وعدنا بإدخال 6 أبار و7 أبار, وتم إدخالها إسعافية في قبل رمضان حوالي بأسبوع, إدخال الخدمة 6 أبار جديدة وثمانية ستة من ضمنها فوقها 2 أبار ثانية دخلنا لهم شبكة الكهرباء, كانوا يشتغلون على المولدات 24 ساعة. هذا ما عزز في تغذية المياه لمدينة المكلة وقلة الخدمة. في مشكلة اللي صارت هذا قبل أسبوعين وشي في ضعف مياه على الناس وذا, لأن نحن دخلنا هذا الأبار في قبل رمضان إسعافية وربط إسعافي, والمناقصة ما زالت لم تنزل حقها حق ربط ال, وتم انزال المناقصة والربط. الآن هذا الأسبوعين يربطون على الآبار, تم يوقف الضخ كم ساعة مما سبب إشكالية شوية.
0: يعني فعلا معنى في حديثك أستاذ جلال أنه ضعف إيصال نظرا للهدف من تحسين الخدمة,
2: هدف تحسين الخدمة وربطها بالشبكة الرئيسية على طريق المواصفات المعتمدة.
0: ممتاز.
2: وسعت المؤسسة لأن المؤسسة هي احنا يدخل عندنا الادخال العدادات الجديدة الربط ما بين 250 الى 300 عدات شهريا. ال 250 الى 300 اذا ضربت مثلا 300 عدات في مثل عدد السكان 10 اشخاص يطلع لك 3000 شخص, يعني بمعدل انت في كل شهرين الى 3 شهور تريد زيادة بير. ونحن في 2018 كانت المؤسسة معاها 57 بير, الان في 2026 فوق ال 117 بير, يعني في تحسن متزايد في الخدمة.
0: كم الآن في 2026؟
2: 117 بير.
0: أوه, من 57 بير
2: 117
0: بير. يعني فعلا في فرق كبير,
2: تحسن بس أن كثافة السكان ودخول السكان ومهاجرين الناس من
0: مزروح
2: محافظات ثانية, هذا يسبب
0: ضغط. طيب مهندس حسام, يعني فعلا قد يكون السؤال هو أنه سابق الآن لك, لكن أنا متأكد من قدراتك, يعني زي ما تفضل جلال أنه خارطة جغرافية كبيرة ساحل حضرموت, يعني فارق 57 إلى 117 تقريبا, صح جلال؟ هل فعلا المؤسسة وضعت دراسة استراتيجية لتزايد الكم الهائل من النزوح إضافة إلى المنتقلين من محافظات الشمالية, يعني ساحل حضرموت صار يعجب المواطنين؟
1: نعم طبعا هناك في خطط استراتيجية لدى المؤسسة وفي مشاريع كبرى احنا نسميها بما فيها تشمل ليس فقط المكلة ولكن كذلك تشمل بقية الفروع في الساحل. تبقى هذه الخطط الاستراتيجية رهينة التمويلات وتوفر القدرة على تنفيذها، ولكن هذه المشاريع زي ما تفضل أخي جلال أنه المؤسسة نمت القدرة الإنتاجية لديها من 57 بير إلى 117 بير خلال هذه الفترة، لكنها رغم ذلك ما واكبتش الزخم الذي حاصل في مناطق الساحل وخاصة مدينة المكلا بسبب النزوح والهجرة الداخلية، بسبب عودة كثير من المغتربين، وربما أي واحد يمر الآن شوارع المكلا بيشوف الزحام الكبير في المدينة. لكن مع ذلك هناك خطط استراتيجية من تشمل مصادر المياه، تشمل الشبكات، تشمل الصرف الصحي، تشمل كذلك القدرة التوليدية لدى المؤسسة من خلال سواء كان المولدات أو الربط بالخطوط الساخنة للحقول. كل هذه المشاريع موجودة وهناك دراسات لها، ونحن نسعى من خلال العلاقة مع الجهات المانحة والدولية والمنظمات الدولية وأيضا كذلك من خلال السلطة المحلية على توفير ما نستطيعه خلال الفترة القادمة لتوفير هذه التغطية للنطاق الجغرافي الشاسع. هذا كمان لا يغفل أن احنا نعالج كذلك يوميا كثير من المشكلات اليومية التي تحصل أثناء الدوام الرسمي أو خارج الدوام الرسمي، وهذا كذلك يشكل عبء وضغط على المؤسسة وعلى مواردها وعلى حتى الاحتياطيات الموجودة مع المؤسسة.
0: طيب جلال عطر على تفضل المهندس حسام. أتذكر أنا في نزول ميداني لقناة المكلا وكنت مرة كنا مع بعضنا وأنت والطاقم كله إنه في مشروع مهم جدا في ياريت تحدثنا عنه لموضوع الغليلة، هذا موضوع الطاقة الشمسية
2: الغليلة
0: عفوا الفلك، هذا مهم جدا المشروع. إلى فين وصلت بالضبط ما صار فيه إلى تنفيذ؟ يعني
2: الفلك هذا ما زال طور التشغيل في المقاول اللي طالب مستحقات، والآن السلطة المحلية داعمة في الموضوع لأن المقاول مرتبط بأكثر من مشروع مع حوالي 3 مشاريع، منها في الضليعة ومنها في مناطق ثانية
0: كلها خاصة بالمياه.
2: لا خاصة بأعمال
0: أخرى،
2: أعمال أخرى بس هو مقاول واحد. وفي شبه اتفاق بينه وبين المحافظة أنه يعطونا مبلغ ويكمل المشاريع كلها هذا، وإن شاء الله نقول ينجز خلال.
0: يعني هذا بيحل مشكلة كبيرة أستاذ جلال،
2: هو بيخفف علينا في الكلفة شوية من شان
0: الكهرباء والديزل.
2: الكهرباء والديزل لأن الكهرباء تشتغل لك، الطاقة تشتغل لك الصباح من الساعة 9 إلى الساعة 4 ونص توقف الطاقة
0: يعني.
2: بعد تستخدم المولدات والكهرباء.
0: يعني فعليا أنه في وقت النهار سيكون الاستفادة من الألواح الشمسية بضخ المياه إلى
2: طبعا الاستفادة من الألواح الشمسية، لكن لازم يكون مولد معها شغالة وكهرباء. لازم 30% تغطيه من
0: الطاقة. يعني ان كان قد في ظل في الدائره نفسها انه بتحمل تكاليف الديزل ولا حاجه. طيب مهندس حسام، يعني مشاريع نفذت من قبل ومشاريع قد تفيد، انت لسه انا اكرر دائما انه اعتبرها مرحله تسليم ودراسه المؤسسه نفسها. يعني المؤسسه في حالتها في ظروفها الحاليه الان، يعني في بعض المشاريع بتوقفها، يعني هل فعلا التمويل او انه لا المؤسسة لدراسات اخرى ترى انه فعلا الموضوع هذا اولى من الثاني؟
1: المشاريع المتوقفة هي على عدة يمكن تسميها انواع او مراحل، ربما في بعضها زي ما تفضل الاخ جلال انه مسألة تمويل من السلطة المحلية وتوقف هذا المشروع لانه المصادر التمويلية ربما توقفت، وفي مشاريع هناك في بعض المشكلات تتعلق مثلا بالمقاولين نفسه، عدم القدرة أو يمكن نسميها القوة القاهرة في بعض العقود اللي يعني بسبب الوضع الصعب الذي تمر به البلد في بعض المقاولين عجز عن أنه
0: يكمل
1: عمله. وكل هذه المشاريع هي مجدولة ومطروحة على الطاولة مع الجهات ذات العلاقة والمعنية سواء كان داخل المؤسسة أو كانت مع السلطات المحلية أو السلطة المركزية لإيجاد المخارج والحلول فيما بين إن إلزام المقاولين باستكمال الأعمال أو تحويل العقود إلى عقود أخرى أو إغلاق بعض العقود وبدأها من جديد. لكن كما قلت لك من البداية أن المشكلة بتكون كمان دائما تتعلق بالتمويل وتوفر التمويلات الخاصة بهذه المشاريع. فيما يتعلق بالمشاريع الجديدة في كلام كثير مع جهات مانحة. هناك جهات مانحة حاليا توفر لنا بعض التمويلات والمشاريع، وهناك يعني جارية حاليا زي بعض المضخات اللي استلمناها مؤخرا من عبر مكتب الأمم المتحدة للمشاريع اليونوبس وأيضا غيره من الجهات المانحة. وهناك بعض المانحين كذلك طلبوا مننا الرفع لهم، ورفعنا لهم بعض المشاريع. يبقى فقط نقطة مهمة وهي بالنسبة لنا جوهرية، وهي التحصيل والدفع الفواتير.
0: هذا موضوع خاص، نعم
1: موضوع هذا هو بيساعد المؤسسة كثيرا.
0: مهندس حسن بنجيل، لنا موضوع التحصيل، موضوع أنه للأسف يعني نقول أنه موضوع سرقة المياه.
1: نعم.
0: هذه مشكلة كبيرة. جلال أعود لك عطفا عما تفضل المهندس حسام. يعني فعلا هناك حجم السلطة المحلية المسؤولة، ولكن في هناك منظمات مانحة. أعتقد أنه حلقة التواصل بينكم وبين هذه المنظمات هو فعلا يعتبر من المؤشرات الناجحة للمؤسسة. كيف تقيم هذه الموضوعات يا أستاذ جلال؟
2: نحن نقيم أقول الموضوع المنظمات هو على موضوع وضع البلاد. إذا تحسنت البلاد تحسنت المنظمات وجات، إذا جات المشاكل في المنطقة منظمات تسحب نفسها من أي مشاكل أو صراعات داخل ديرية والمحافظة. وطبعا الأخ حسام هو قد رئيس كان سابقا قبل ما يجي للمياه رئيس وحدة الطواري بالجمهورية ومسؤول عن جميع المنظمات وعارف عارف نظام المنظمات كلها والدعم كان عنده، كل يجي عبر الجمهورية يصب في المصب عنده ويقوم.
0: إذا نتوقع الحديث معي هذا حسن.
1: صحيح. بالنسبة لما يتعلق بموضوع المنظمات والعمل معها، يعني هم لهم آليات معينة وربما أبواب تستطيع أنك من خلالها تدخل وتحصل على كثير من التمويلات. هناك الآن يعني كثير من الجهات المانحة المدخل الرئيسي لها هو التغيرات المناخية، والآن هو غالب حديث العالم. ربما الكل يعرف أن هناك قمة يسمونها قمة المناخ تعقد سنويا. هذه القمة السنوية يحضرها كثير من رؤساء الدول ومنها الدول الكبيرة. من ضمنها المجموعة الثمان الكبرى، مجموعة العشرين كذلك، وغيرها من الجهات، وكلهم رؤساء هذه الدول يحضرون، لأن فيها تحصل كثير من المفاوضات ما بين الأطراف، يسمونها الأطراف المتضررة والأطراف المتسببة. المتسببة بالتغيرات المناخية هي الدول الصناعية الكبرى، والمتضررة هي اللي مثل الدول اللي الفقيرة أو الدول النامية مثل دولنا. فكلما استطعت أنك تثبت أن عندك مشكلة بسبب التغير المناخي فأنت ستحصل على كثير من التمويلات هذه، إذا استطعت زي ما يقولون يعني عرض قضيتك على الـ على الـ على هذه الجهات. اليمن تعتبر واحدة من أكثر العشر الدول الأولى المتأثرة بالتغيرات المناخية، ويعني ربما الجميع يعرف كذلك أن المكلا هي مدينة ساحلية أو مناطق الساحل في حضرموت كلها تعتبر من الدول أو المناطق المتأثرة بالتغيرات المناخية. لذلك

0: طيب أنا أرى من حديثك تفاؤل غير عادي أن المؤشرات طيبة
1: إن شاء الله بإذن الله. نحن بنحاول نطرق كل الأبواب هذه يعني من خلال علاقاتنا الشخصية مع الجهات المانحة، من خلال العلاقة مع عبر الوزارة، من خلال العلاقة كذلك مع المنظمات الوسيطة زي الأمم المتحدة وغيرها. هذه الجهات كلها الآن نحاول نحن نعيد خلق العلاقة معهم ووضع على الطاولة كثير من الأنشطة والمشاريع المتعلقة بأثار التغيرات المناخية، سواء كان حماية الحكومة، كانت الشبكات، كانت الصرف الصحي، لأنه الجميع يعرف أنه عندما تضرب الأعاصير أو الأمواج أو الأمطار الكثيفة مدن الساحل، أول ما تتأثر به الشبكات وأول ما تتأثر به المصادر. إحنا كمان ربما يعني بعض الناس بيلاحظون أنه في بعض الآبار بدأت تتملح في بعض الأماكن بسبب الاستخدام المستمر فيها. هذه كمان هي من أسباب التغيرات المناخية، وهذه كذلك من ضمن المشاريع اللي بنبدأ نتحدث فيها مع المانحين. طيب. إن شاء الله.
0: طيب سجلال، يعني الموضوع زي ما تفضل مهندس حسام حول موضوع التسديد الفواتير وهكذا، لكن خليني أضع عليك سؤال، لأنه فعلا قد يكون المهندس حسام لسه يعني ما موضوع الشبكة أظن أنه بتحدث في هالموضوع. هناك عراقيل يعني من تعلق العمل مؤسسة في أنه البعض يتعذر الماء ما يوصل، لنؤكد ذلك أنه فعلا الشبكة هي فعلا تعتبر عامل أساسي في إيصالها. شبكة قديمة، ماذا عملتم فيها أنتم؟
2: طبعا الشبكة قديمة، لكن في تحسينات، في أنه مثلا تحسينات دخل، تحسينات في تحسينات عبر منظمات الجيو، في تحسينات عبر المؤسسة مباشرة.
0: يعني فعلا الشبكة عايق لكم
2: شبكة، يعني نحن نخسر في التحسينات حوالي كل شهرين ما يزيد عن 50 مليون.
0: يا ساتر.
2: شهريا ما بين أنابيب وأعمال يد، أنا شهريا تحسين في الشبكة.
0: وهذا كله بإرادة محلية ولا
2: إرادة محلية؟ الدعم الأنابيب تجيك من المنظمات ومن السلطة المحلية،
0: والتنفيذ عليكم.
2: والتنفيذ علينا نحن نفذ. آخر شيء شبكة هذا نفذناها نحن على حساب المؤسسة حق الشهداء، 28,000 دولار حساب المؤسسة.
0: انتهت مشكلتها تقريبا خلاص.
2: أيوة انتهت، نفذتها المؤسسة شبكة كاملة.
0: 28,000 دولار. طيب مهندس حسام نفس السؤال، يعني عطفا على تفضل الأستاذ جلال، يعني فعلا أنه الشبكة زي ما تفضلت الآن الحمد لله في أبار فرق من 57 إلى 117 من 2013، يعني يعتبر إنجاز كبير هذا. لكن موضوع الشبكة كيف في قرات يعني سريع على هذا الموضوع؟
1: هي نعود لنفس الكلام اللي طرحه الأخ جلال، أنه إحنا نعمل على تحسين الشبكات بقدر على ما تسمح به الإمكانيات المتاحة والمتوفرة معنا. نقوم بعمليات تحسين، أحيانا يكون استبدال لشبكة معينة لمنطقة أو إضافة شبكة جديدة أو تعزيزها، وربما في بعض الحالات يعني مع الضغط الكبير السكاني في المناطق تضيف خطوط جديدة منشان تعزز منطقة لأنها مثلا مرتفعة ومنطقة واطية منخفضة، فلازم تضيف لها شبكة من هذا الجانب. هذا كله يأثر على الموارد الذي لدى المؤسسة، لذلك نحن نحاول بقدر الإمكان أن نحن نشتغل وفقا للمتاح، وفي نفس الوقت إذا توفرت لنا القدرة التمويلية مثل اللي تكلم عليه الأخ جلال في حق الشهداء، نقوم بعمل شبكة استبدالية في بعض المناطق على قليل قليل على قولهم يعني. طيب. يعني حبة حبة ومربع مربع
0: وتنتهي الأمور.
1: تنتهي الأمور.
0: لكن طيب قبل ما أعود المحور الآخر اللي هو موضوع عدم إيصال مياه لبعض المناطق المرتفعة، بس دعنا أؤكد على كلامك أنه قد تكون مؤسسة تعاني من موضوع أنه الفاقد وعدم تسديد البلغ المالي. كيف تحدث معه؟
1: هذه مشكلة كبيرة، يعني احنا نعاني بسبب قدم الشبكات وبسبب ربما العشوائية في الربط من فاقد كبير يوصل في بعض الفروع الى 65%.
0: فاقد
1: كل هذا بسبب انه قدم الشبكات، وكذلك انه الربط العشوائي، وخاصة في ظل الوضع الحالي احيانا ما فيش قدرة على انك تنزل الفرق وتقطع على الناس وتأخذ العدادات وترجع كذا، هذه القدرة تكون متفاوتة في الفروع. لكن بالمجمل الفاقد يوصل الى حدود 36% بشكل عام في الساحل،
0: طيب
1: وهذا يعتبر كبيرة
0: بيضر على

0: الاستقبال 100 من الناظرين.
1: نعم طبيعي طبيعي. تخيل انت الفاقد هذا كله 36%، عندما تتحدث عن قدرة انتاجية تتكلم على حدود 20 مليون متر مكعب في السنة، 35 او 36% منها، اكثر من ربع هذه الكمية تروح هدر.
0: هدر فعلا.
1: تمام فعلا. هذا ناهيك عن انه كمان الناس ما يسددون،
0: هذا مشكله أخرى.
1: تمام. واغلب الطلبات اللي تجي لك بعدين تقول لك عندي مشكله ضعف في المياه، عندي كذا عندي كذا عندي كذا، لما تجي تراجع تلاقي بعض لا نقول الكل، تجد ان البعض عليه متراكم فواتير طويله وكبيره وكذا. فيعني نحن نعرف انه التزام على المؤسسه انها توفر المياه للناس، لكن كذلك بقدر الامكان نريد من الناس ان يساعدوا نحن في انهم يسددوا.
0: بس البعض حسام يقول لك 70% ندفع صرف صحي، فيها جور شوي.
1: هذه ما هي، هذه في النهايه هي نظام عام البلد كلها، مش نحن المسؤولين على نظام دولة. احنا ما نقدرش نغير نظام الدولة، ولكن احنا نسعى الى ان احنا نحسن الخدمة. فتحسين الخدمة مربوط ما بين العلاقة ما بين المستهلك وما بين المزود. فاذا كانت العلاقة كويسة والعلاقة يعني تكاملية بين ما انا لما اؤدي الخدمة اللي علي بالمقابل انت تؤدي الجانب الذي عليك، فهذا الدليل، هذا بيعكس نفسه على التحسين. بالضبط، تحسين. نعم، تحسين الخدمة. وهذا دور الجميع، هذا دور الجميع، احنا ما نتكلم على فقط. وبعدين يعني الكثير من الناس يعتقد انه الماء يوصل ضعيف او الماء ما يوصلش ال 24 ساعة. المؤسسة لا تطالبك بانك تدفع فاتورة اكثر من ما انت تستهلك.
0: فقط خذ ما عليك وهات ما عليك.
1: نعم. طيب. واطلب مني بعدين انا نحسن.
0: طيب موضوع التسديد استاذ جلال، يعني هو الموضوع مالي شوية، وانت نائب المدير للشؤون المالية تقول صح؟
2: ايوه،
0: بس يا ريت تعطيني شويه من
2: طبعا انا الحين بتكلم مره على اخر نقاط، ان 70% اكثر من 70% الصرف الصحي جور على المواطن. انا بذكر لك مثال بس، ربوة خلف ربوة خلف يطرحون في الفاتوره 70% ونشفط لهم من احنا بالبوزه. الفاتوره حق المواطن تطلع لك 1500 ولا 3000 ريال، 70% حقها 2100 ريال، نشفط له بوزه ب 15000.
0: يعني معادلة غريبة.
2: يعني انت هو يدفع لك 2100 ريال حق الصرف الصحي، وانت تجي تسحب البوزة له 15000 كلفة البوزة.
0: فرق كبير يعني.
2: يعني انت عادك تدفع المؤسسة من عندها حوالي 13000 ريال
1: عشان تغطي هذا الفارق.
2: عشان تغطي الفارق تدفع المؤسسة من عندها.
0: بس المواطن ما بيقبلها، يقول لك انا ما عندي دخل.
2: نسحب عليك 70%، شفط بوزتك، شفط حقك الصرف الصحي، كم بيكلف؟
0: فعلا يعني مكلفة. البعض يقول انه توصل ل 15000 حنزة.
2: ايوه
0: تسحب او 20 توصل
2: 20000، وانت تدفع المجاري حقك حق في 70% في الفاتوره 2100. وهذا يطبق حتى اللي عندهم شبكه.
0: طيب موضوع التسديد،
2: موضوع التسديد، تسديد طبعا الوضع البلاد ووضع المواطن كذا معروف. يعني جي انت تقطع على مواطن عنده 100000 150 50000 يقول لك انا ما عندي الا 5000 ريال ندفعها.
0: الله، فعلا الناس تعبت. الناس
2: والتسديد، هو التسديد يسددون الناس بس ما يغطي.
0: أيوة. على اعتبار انه اذا كان كلفة
2: حوالي التسديد يصل لك من 60% ل 70% في الشهر حق المواطنين،
0: و 30 برا مفقودة.
2: لا مش برا، انت مثلا انا بذكر لك مثال، مثلا انت الان تطلع فاتورتك 3000 شهر دائما تسددها، بعد شهرين سددتها
0: دبلت عليك اصلا،
2: انت دبلت عليك 6000. هذا 30% ولا 40% المواطنين بعض اللي يأخرون حقهم بعد شهرين يسددها او بعد 3 شهور يسددها.
0: حقيقي كلام فعلا. أيوة. البعض انه يعيز حتى التسديد في شهرين على اعتبار انه ما يلتزمون.
2: أيوة.
0: لكن انا زعلان من حاجه هذا مهندس حسام استاذ جلال، انه هؤلاء اللي عاملين شفاطات يعني في العد في الماسوره الرئيسيه يشط ما قبل يوصل البيت الاخرين، المفروض لازم
2: هذا نحن نعاني وخرجنا معاهم وقد نزلنا واحنا اي شيء كمدين ما هذا نحصلها نصادرها كان
0: حلو على اعتبار انه فعلا اثر على غيرنا.
2: بس قلنا نحن عقال الحارات والرؤساء الاحياء
0: هم
2: هذا المفروض يساعدونا ويخطرون، لان يعبي الشبكه هو لك حتى الماء يروح على المواطن.
0: ما طبعا ما يوصل بعض، يقول لك يا اخي ما يوصلنا ما نسمعه.
2: بس هو الواحد بغى الخدمه، اذا صرت عنده الماء بدون دين ما افضل
0: افضل.
2: لكن مشكلتنا نحن ان في ناس يبنون لك فوق مستوى الخزان
0: ويضطر انه يشفط من العداء من
2: يضطر انه يشفط بالدينما، ونحن موقعين هناك تعهد انه ما يوصلك الماء. لا سوي الخزان حقك في الارض الواطيه
0: هذا المشكله
2: ما يطلع الماء.
0: طيب موضوع المناطق اللي يصنع من اللي فوه تقريبا في مشكله شيء عند حسام شيء بلاغ عندكم فوه انه ما يوصلها الماء؟
1: فوه بالخصوص ماشي عندنا لحد الان بلاغ وطبعا احنا مكتبنا مفتوح كل يوم اثنين مقابلات مع المواطنين يعني انا الان تقريبا هذا ثالث اسبوع من استلمت العمل في المؤسسة
0: كل اثنين مقابلات
1: مع المواطنين ما جات احنا اي شكوى من هذا الجانب لكن يبقى انه لدينا مسؤولين قطاعات اما يتلقوا البلاغات من الناس ويعالجونها بشكل مباشر في حال حصلت مشكلة قد تكون يحصل ضعف في بعض المناطق خاصة في الفترة السابقة هذه اللي مع موسم البلدة على اعتبار أنه هناك ضغط وزي ما أشار جلال بموضوع ربط الآبار أيضا أثر شوية في أنه الكمية الإنتاج فربما قد تحصل بعض المشكلات في بعض مناطق أو مواقع نتيجة لهذه الأسباب إلا أنه إن شاء الله خلال الدورة هذه أعتقد الناس أغلب المناطق شربت
0: في تحسن حقيقة لا يمكن الله جاحد يعني
1: الحمد لله
0: بعضنا أذكر كان في قضية لو تذكرها جلال معنا حول الموضوع وكان حتى المهندس زاهر وحسين كنت معنا حاضر في موضوع المرتفعات حي الصيادين هذا اللي كان اشتكوا الآن نسألت قبل ما ندخل الحلقة سألت واحد قال لا الحمد لله الآن
1: الحمد لله هذا في تحسن كبير
2: نحن قبل رمضان 5 أبار في حق الفلك دخلت الخدمة
0: الحمد لله
2: طيب فقط
0: طيب. انا استاذنكم بس معلش على لو عدت المواطنين 10:30 بس اتصال لكن هذا في اتصال مهم جدا او رساله مهمه حتى انا ما بفهم فيها لاني علميه شويه بلادنا تعتبر البلدان فقيره مائيا ولكن تحظى باوديه وتركيب جيولوجي تسمح لاقامه سدود لمياه السيول طبعا هذا المهندس حسام موجه لك حيث تهدر هذا المياه الى البحر ما تعليق المدير العام وهل هناك رؤية مستقبلية سؤال جدا مهم وعلى ضوء بفتح الاتصالات بعد
2: تفضل
1: تمام الموضوع هذا طبعا موضوع كبير وموضوع شائك وموضوع يتعلق مش فقط بالمؤسسة طبعا
0: هذا حتى صعيد الجو
1: يعني على العكس الموضوع جدا مهم ويعني يحتاج إلى إثراء كبير فيه إلا أنه مشان الناس تفهم المؤسسة دورها هي مزود خدمة أو مقدم خدمة تمام ما يتعلق بمصادر المياه هناك أكثر من جهة تدخل معك السلطة المحلية تدخل معك الهيئة العامة للموارد المائية تدخل معك الزراعة تدخل معك يسموها
0: منظومة متكاملة
1: أصحاب المصلحة في حديث وكلام طويل مع عدد من المانحين فيما يتعلق بهذا الموضوع اللي هو سدود إعادة التغذية للمصادر المياه علشان رفع منسوب المياه وتجاوز مشكلة اللي تكلمنا عنها مثلا موضوع التملح وغيره وبدأت الوزارة بالحديث مع عدد من المانحين على بدء العمل من خلال الريموت سينسينج إذا أحد يعرفه اللي هو الاستشعار عن بعد بإعداد دراسة أولية لبعض مناطق منشان تحديد فين المناطق المناسبة لأنه المسألة ليست مسألة حواجز سدود فقط لكن أين تختار السد لأنه هذه السدود إذا كان الهدف منها التغذية غير السدود اللي هدف منها الزراعة لأنه لما تنشأ سد في منطقة زراعية يجب أن يحفظ الماء فوق الأرض
0: مش
1: تحت الأرض لكن لما تتكلم على سدود حواجز هذه اللي مثلا مع تغيرات المناخية تجي لك الأمطار في فترة قصيرة وغالب الماء يروح إلى البحر فأنت تحتاج إلى أنك تحجز هذه المياه مشان تغور داخل الأرض وتغذي الخزانات الجوفية فاختيار الموقع المناسب هو واحد من أهم المعايير علشان تنشئ هذا الحاجز المائي تكون مناطق فيها خزانات جوفية تكون أراضي يعني تمتص المياه مش تحفظها فوق الأرض لأنك ما الهدف من
0: يعني موضوع علمي بحث
1: موضوع علمي طيب. وكبير ومحتاج إلى
0: يعني
1: طويل عريض
2: المؤسسة إذا بتحفر بير لازم تخذ تصريح من الموارد المائية وشي تحفر
0: إذا نبغى له حلقة ثانية طيب أنا أستاذكم مهندس حسام أستاذ جلال يعني بطينا عن المواطنين شوية أخذنا من حقهم 5 دقائق وهذا اتصال على الهاتف الموبايل ألو السلام عليكم
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: حيا
3: الله أبو محمد
0: من معي حياك الله تفضل
3: أنا عبد الله عبد الرحيم باجينات
0: حياك الله عبد الله تفضل
3: حبيت أحد الضيوف بس سلم عليهم والسلام عليكم
0: وعليك السلام ورحمة الله حياك الله عبد الله وهذا اتصال فقدنا الاتصال هناك طبعا أعزائي المستمعين ما عليك حان وقت تلقي اتصالاتكم وبكل صدور رحبة سنتلقى اتصالاتكم بس أتمنى بإذن الله أن الذين يطرحون المواضيع بالله باختصار شديد. وهذا اتصال آخر. السلام عليكم. معليك يا أمان حسن بن زيد.
3: الله يعطيك الصحة.
0: بس الراديو حسين الراديو عامل صدى لو سمحت. بس
3: طفيت على السيارة. الله
0: يحفظك. تفضل يا حسين.
3: وين نفسي من قناة المتجر يا حافظ باتوير يا أخي النسو السوبة يا فيم المجاري داية بتطفى عندنا والمياه ضعيفة النتيجة الكلف يبغل الخزان فوق
0: كيف. طيب
3: وبغينا للمهندس حسام هذا الشخصية الطيبة صراحة نعمل فيه كل خير يعني
0: بإذن الله.
3: ستسد يا أخي باتوير النسو أكتوبر صراحة يعطيه نظرة يعني المميالي ناس صراحة دائمة يعني تفجر والخزان اللي فوق والبقرين يخر الكلب تاعي على القطب حق الماء وهذا مش دائم نعاني منها من انسداد من ضعف الماء. الله يحفظك.
0: طيب حسن ما طالب منك تسمع في الراديو اسمع رد الان باذن الله ان شاء الله.
3: اه بصراحه انه مسالني خير بالمهندس حسان يعني خير بالشباب يعني
0: اذا
3: اختيار موفق له.
0: بتسمع رد الان يا حسن. الله يحفظك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك.
1: حياك الله. تمام ان شاء الله باذن الله. نحن الان زي ما قلت لك نحن باتجاه تحسين عدد من المواقع ومراقبه موضوع ضعف الماء خاصه في المناطق اللي فيها ارتفاعات. هذه بناخذها بعين الاعتبار بنوجه الزملاء في القسم المختص انهم يشوفوا المشكله.
0: موضوع صرف السحب يعني مشكله
2: السويد هذا عند المجلس اكتوبر حصل لها مشروع قبل حوالي 24 لانها منطقه واطيه وترسب المياه فيها على اساس انها يسوون لها دراسه محبس غسيل بس كيف يتم لانها ارض واطيه وين تودي ال
0: يعني قصدك انه
2: تصريف
0: واطي عن مستوى التصريف
2: الصرف الصحي. لا لا لا
0: نزول المياه
2: المياه كلها نهايه الشبكه تمام تطفى الماء يوم يترقد الماء كله في القصبه هذا منخفضه.
0: موضوع الصرف الصحي فيها لله ويتحدث عن موضوع الصرف الصحي.
2: الصرف الصحي انسدادات طبيعيه يعني لكن بيشوفون
0: يعني ما في مشكله
2: ما في مشكلة
0: هي تحصل في كل
2: اماكن تحصل.
1: طيب ونحن كمان موضوع الصرف الصحي في اليه معينه بنحاول نحن نضبطها خاصه المناطق اللي تكرر فيها الانسدادات هذه. طيب بنحاول بقدر الامكان ان احنا نعملها. طيب
0: هذا اتصال اخر. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام. معك ابو سالم.
0: هاي كان تفضل ابو سالم.
3: كلمتك الصبح بالموضوع.
0: تفضل. ايه تفضل.
3: ماشي معي راديو انا دحين.
0: تفضل.
3: مشان اصحاب المياه هذول يا اخي.
0: نعم معك المهندس حسام المدير عام والنائب المدير العام جلال العكبري. تفضل.
3: يا اخي مشان هذول الحواري الان في مياه تطير على الفاضي هذا اليوم اللي عندهم تعرف يشيل لما انتهت لما السوق.
2: هو ما
3: يا اخي عملوا لهم حل هذول.
0: لا يعني قصدك قصدك انه الجماعه ما ينتبهوا لخزاناتهم وتفيض الناس في حائل المياه.
3: بالضبط هكذا يعني هكتارات من المياه تخري على الفاضي هكذا يعني عملوا لهم توجيه او فرضوا لهم عقوبه مره ثانيه مثلا.
0: هذا
3: مره مثلا حب العداد منه يا اخي. يعني حرام يصير صح ولا لا؟
0: لا بالعكس انا مشكورك على حرصك هذا والله فعلا انا لاحظه بنفسي هذا حتى.
3: بالضبط يعني والله يوصل لما السوق يعني.
0: طيب بتسمع رد
3: وبعدين اسمع عندهم حق طبعا هم تبع النجاري ولا لا؟
0: ايوه الصرف الصحي عندهم.
3: الصرف الصحي ولا لا؟
0: ايوه
3: يا اخي الصرف الصحي برضو عندك الدلة هنا يا اخي مليان يعني لما تصفح النجاري ايش تخلي بقعة لا اله الا الله.
0: طيب
3: وبعدين ذول اصحاب الدكاكين كمان يغسلون برا.
0: طيب
3: كل شيء يعني عشوائي.
0: وصلت الملاحظه. شكرا لك. شكرا لك.
3: يلا
0: شكرا لك. هو ذا حريص مواطن حريص.
1: مواطن حريص. احنا نشكره على حرصه.
2: نشكره
1: على حرصه هذا.
0: هو فرش هذا الموضوع مهم.
2: هذا نحن اللي حصلنا مثلا في الديس قبل المحطه حق بالخشر بيت دائما يطير ورحنا سكرنا العداد بنفسنا نحن خرجنا العصريه شفناه سكرناه.
0: ممتاز.
2: هذا في عند فندق السلام ذا في بلقيس.
0: ايه
2: بيت دائما نشوفه يطير
0: يعني الدنيا بخير عنده الماء يطير
2: يطير الماء عندهم ويلقي يعني موضوع الحق للدلة هذا. مجاري دائما ذاك اليوم طلعوا العمال يحصلون انسداد خرجوا 25 ليفة حق حق تغسيل
0: الأواني هذا في البيوت
2: سد الجار وهي حديد يجيك صدق تلقتكم زي الصبة.
0: مشكلة
2: على هذا التوعية.
0: صلاح السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
0: تفضل من معي.
4: معك مسعيد سالم العناري.
0: حياك الله سالم. تفضل.
4: الله يحييك. شكرا لك وشكرا لضيوفك وشكرا
3: ايضا للجندي المجهول سالم بلقني من وراء الزجاج.
0: حياك الله تفضل.
3: الله حيك. قلت لك يا اخي انا في بايع عمان وانت تعرف البيت. قلت لك يا ابو محمد
0: حياك الله. نعم نعرفه
3: اخي. الماء ما يوصل عندي خزانات تحت بخري العوامه شفنا والله على ما اقول شهيد.
0: نحن سالم سالم
3: المبخل حق القصب اللي هو ده خمس الاربع على 10 عوائل. يعني تخيل يا مهندس
0: يسمعوك سمعوك يا سالم سمعونا.
3: يا مهندس.
1: نعم معك اسمعك.
3: خمس الاربع 10 عوائل. لا بعد مهندس لا مدرس.
0: طيب سالم عليك حط ما عندك سمعوك اللي مع الاستاذ جلال والمهندس حسام معك.
3: اجل الخزان اللي تحت عاملين 5 خزانات الناس كلهم منقين عنده طلعه تعرف
0: هو يتحدث طبعا. سالم لحظه سالم لحظه تنفع شويه.
3: ايوه
0: هو يتحدث عنه بالضبط. مسجد النجم مسجد النجم اقول الموقع حق مسجد النجم.
3: ايوه مسجد النجم
0: الطلعه اللي توديك للاتصالات
3: في البيت.
0: قول له الموقع كان
3: من اول يطلع لما فوق وهم من اول قريب هذا الكلام يطلع لما فوق بل حتى البيت لما بنات وانا ما يمت جوازه واحد.
0: طيب اسمع بيرد علي تفضل يا استاذ جابر اسالك.
3: اكد الان انسداد في القصب انسداد خرينا فكينا نظفنا الساعه انسداد لفظه همشي الاربع.
2: هل ما في العداد عنده ولا؟
0: طيب يا سالم سالم يا سالم معلش اسمع شويه اهدى انت. الاستاذ جلال والاستاذ حسام يسالوك مهندس حسام هل شيء ما في القصب عندك يجي ولا ما فيش؟ سؤال واحد.
3: القصبي عندي ضعيف زي بول السقلة يكون في الخزان.
0: طيب.
3: يعني الماء يجيبه بقول لك بالصدق انا خالص رأيت الفير نريع نحصله يكب.
2: اللي فعلت المشكلة هذا قبل يوم ولا قبل فعلت المضرابة قبل يوم.
3: يعني كبار بول السقلة الصبح.
2: شو هذا؟ ما في عادة انسداد عنده ويدخلون يشتغلون.
3: المغرب الساعة 5 ولا 6.
0: طيب يا سالم ما عليك اعطيه فرصة يردوا عليك بس اسمع براجل لحظة. في نقطة أخرى؟
3: الساعة 9 قلها مليانة خزاناتهم فوق.
0: طيب في نقطة أخرى؟
3: لا شكرا.
0: اسمع رد تفضل مهندس سام ولا جلال.
2: طبعا في إذا كان في انسداد وذل العمال بيشونه بس منطقة باقي عمان بعد المشكلة هذا اللي حصلت اللي عدى على الموظف ما زال طليق ما تم مسكه والعمال ما دخلوا فيه انسدادات كثيره في باقي عمان ما قدروا يدخلوا يشتغلون.
0: يعني المفروض النيابه تتعامل مع هذا الملف بحرص
2: شويه.
0: هذا صالح. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
0: تفضل معي.
4: معك محفوظ بحر.
0: تفضل يا محفوظ حياك الله تفضل.
4: والله اشكر ضيوفك المهندسين على حسام ولا جلال.
0: تفضل.
4: على حضورهم في هذا البرنامج.
0: الله يحفظك. تفضل.
4: فصراحة
0: وملاحظة طبعا
4: الى
0: حياتي
4: الى
0: حسام ربنا
4: يوفقه في امهامه ان شاء الله.
0: تفضل يا
4: محفوظ. الملاحظة الاولى حول موضوع الصرف الصحي. يا اخي نحن ساكنين هنا في المنقلين جهة البحرية خلف صالة مكة وخلف عمارة النهج.
0: نعم.
4: في المنقلين جهة البحرية عندنا يا اخي الله يعزكم المصفى اللي من جاري يعني وقت طيرة يمت اصبح ممثل في هذا المكان. والبعوض وزين وصل اصحاب الصرمهم بعد 3 ايام مليون لك ومشين مليون وطلع كل اسبوعين يجيبوا تربع كل اسبوعين تربع الى حد الان يخرج يجيبوا من جامعه القانون لما تنسد في جامعه القانون ما كثير احنا نجيبوا.
0: طيب.
4: وبهد يعني واي يصحب الطوارئ يقدر يدون فلوس.
0: طيب.
4: في النقطه الاولى.
0: ثانيه.
4: النقطه الثانيه الموضوع برنامج المياه.
0: نعم.
4: انا عندي بقوه انا لين يوم يومين ينقطع معنا كانك في الشارع تعيش كلها كيف كلها 10 ايام يعني سجد فاتوره حق نزل حدود 10 ايام اذا كان الشارع 30 يوم يوم يجمع ويومين ماشي وعاد يا رب هذا اليوم يا رب هذا اليوم عاد يجي مسمر يجي لك الساعه 12 عند الفوريين يحضرون يحضرون بالخزانه الارضيه يوصل عندنا مع الفير 3 ساعات ينقطع.
0: طيب عندك راديو محفوظ؟
2: كم متى انقطع في عدد الفاتورة؟
0: اسمع لحظة محفوظ الأستاذ جلال بيسألك دقيقة.
2: كم متر مكعب في الفاتورة حقك يطلع في الشهر؟
4: ها؟
2: كم متر مكعب في الفاتورة حقك في الشهر يطلع؟ أحيانا
4: يطلع 6 ويطلع 7
0: في
4: هذه الحدود،
0: نلعب الحين نطلع قليل. طيب اللحظة الأخيرة محمود تفضل عشان في اتصالات أخرى على الجوال.
4: الموضوع الموضوع الارتواء في بعض بيوت لقولهم ارتوازات يعني تحت جارهم. هل يعني
2: مواطن مصدقكم ولا جاري ولا مياه؟
0: لحظة محفوظ. محفوظ الموضوع شوية حساس يعني ارتواز مياري ولا ارتواز مياه شرب؟
4: ارتواز اردوان من الشرع بس بيطلع محال يطلع هلا غزل
2: تصريح العبار مش مقبل.
0: اسمعنا هذا كل هذا كله عشوائي. اصحاب المياه يقول لك ان استاذ جلال المهندس حسام انه هذا الابار ما يعطوش تصريح فيها.
2: نحن لو انا عبير نطلب تصريح من الموارد المائية.
0: محمود ما عندنا اتصالات كثيرة. تفضل.
4: يلا
0: انا معك. يلا شكرا لك. تفضل.
2: طبعا هذا الموضوع اللي عن جامعة القانون هو كان انهيار منهول كامل. منهور كامل انهار وعدم في
0: خليك على الخط
2: في طور التصريح اللي ينسد.
0: خليك على الخط اللي دعمك. خليك على الخط.
2: ينسد دائما هذا عندهم.
0: يعني في مشكلة قاعدة.
2: في مشكلة كبيرة. المنهول اللي انهار وتم ضغط في الخط. يعني معالجة كلها.
0: بتعالجوا لك.
2: ايوه.
0: طيب. ألو السلام عليكم.
5: وعليكم السلام استاذ فامي.
0: حياك الله. تفضل اخي من معي.
5: معك اقول معي ابو فادي.
0: حياك الله ابو فادي. تفضل.
5: بالاختصار نحن قلنا وقفات سابقه مشان الجاري والمياه يعني خمس وقفات تقريبا منه المشكله اللي عملوا تحسين في وحدتي
0: غرب الضيافه قصدك اكيد.
5: ايوه غرب الضيافه. ايوه حي غرب الضيافه.
0: ايوه حي
5: حمزه وحده هافون عملوا تحسين وخبينا وراها وما قطع صالح العمري دعمنا عليه وصار المشروع التحسين لكن ما أدى الغرض اللي نحن من أجله يعني يوصل للمناطق المرتفعة. الصف الأول الخط الأول في دار مهيري ونحن الخط الثاني يعتبر من الشارع الرئيسي.
0: نعم.
5: المناطق المرتفعة ما يوصل الماء.
0: نعم.
5: ما يوصل الماء إلا ضعيف يعني.
0: يعني يا عبود مالك مالك عبود الله يحفظك. سمعنا
5: واحد بالنسبة للمجاري جاي حبينا ودول صار المجاري يصلحوها بس هو نعم يربطون المواطنين عبر الدولة الناس ما في
0: حوالي شيء. طيب وفادي أسألك سؤال بس قبل ما تغادرنا الله يحفظك. أيوة يعني موضوع الموضوع المياه يصل أو ما يصل إلى الآن نبغى بس نقطع لأن موضوع حساس بس مع رأي الأستاذ حسام.
5: الماء يوصل بس تعرف والله العظيم يا إنه أحيانا يوصل إلا بعد الساعة 2:30 بالنسبة عندي أنا وخلينا نعتبر الصف الثاني بعد دار مهيري في الصف الأول الخط الرئيسي
0: معروف
5: الخط الثاني مقابل دار
6: بالسلم صندوق الاجتماعي.
0: طيب
5: يعني
0: طلع عليه
5: صور بعد
0: الساعة
5: 2
0: بعد الساعة 2. يا عبود معليك بس دقيقة انت هذا شوية المهندس حسام شوية بالداخل معك.
6: طبعا لا هو فقط المواطنين اللي مستفيدين من هذا او المتضررين من هذا الموضوع في المنطقة قد مروا عندنا في المكتب قبل اسبوعين واحنا في مشروع هو هناك. نحن الآن نحاول بس فقط نوجد المعالجة الفنية المناسبة اللي بتربط الخطين هذولا السكان علشان يكون التزويد لهم بشكل مباشر من الخط. نحن في تواصل مع الصندوق الاجتماعي وداخل المؤسسة مشان نحل هذا الموضوع.
5: أيوة شفت المشروع شفته.
0: نعم نعم نعم. إذا طن يا عبون.
5: ايوه
0: يعني
5: في اللجنه برضه.
0: طيب يعني انا بسالك سؤال انا موضوع
2: كمان صرف الصحي موجود اللي يساوي $200 هذا
0: شغال. لحظه الاستاذ جلال بيتحدث. تفضل استاذ جلال.
2: المشروع المياه شغال في صندوق التنميه ومشروع الصرف الصحي $1,200,000 شغال هذا اللي في الضيافه الان شغالين
6: فيه. نعم
0: عبود. طيب اسمع انا بسالك سؤال بس بالله عليك يعني انا موضوعكم انا ملفكم من اكثر من حلقه وضعناه على كل مذره اللي تعالقوا على المياه.
5: أنا
0: ما عليك انا اوعدك باذن الله بجيبك. طب ايش يعني بعد هذا؟
5: مشكلة متكررة.
0: ما عليك سمعنا عبود.
2: هل في تحسن من العام الماضي للعام؟
0: عبود انا بس بسالك سؤال لحفظك ما عليك انا اوعدك وعد رجال باذن الله استضيف بعض عقال الحارات حول مشكلة المياه هذا. طيب لكن بسالك سؤال انا القضية حكم اتذكر عليها انا هذا ناقشناها في اكثر من حلقة لو تتذكر معي صح؟
5: ايوه
0: طيب السؤال الان السؤال يعني من الفتره الاولى الى الان في تحسن او ما في تحسن؟ خليك نحن واضحين يعني اذا ما في تحسن الجماعه عندي ما ناخذهم فيهم.
5: لا فيهم في تحسن بس المشكله انه لا مخرج العوامه شفنا لو
0: كان لا بس السؤال في تحسن؟
5: ايوه في تحسن
0: الحمد لله. اذا لما طالبنا في تحسن معناه في نوايا صادقه لاصلاح هذا الوضع.
5: يا فهيم الله يطول عمرك.
0: معليك تفضل تفضل.
5: يفكوا من الساعه 5 يعني يخرج الماء كله لتحت.
0: هذا موضوع اخر لكن نقصد موضوع الشبكه وموضوع ايصال المياه
5: يعني يجينا احنا بعد الساعه 2.
0: طيب هذا موضوع اخر. لحظه استاذ جلال رد عليك. لحظه اسمع الاستاذ جلال بيرد عليك في هذا الموضوع دقيقه بس. تفضل.
2: المشكله ان المنطقه هي على حافه جبل.
0: تسمع استاذ جلال تسمع يا عبود.
5: ايوه
2: الجهه اللي قد المقبره واطيه نزول كامل
0: يعني يكون ما فيها اكثر نزول
2: سيء. أيوة. والجهه الثانيه اللي هنا كلها زي المدرج لما مطعم الكورنيش علما تفك المنبه عشرة يخرج لك في النزول. دول دوم مرتفعين فوق
0: يتعبون
2: آخر شيء.
0: فليش معالجة هذا الموضوع؟
2: معالجة الآن الخط الجديد.
0: هو يسأل الآن
2: الآن الخط الجديد هذا لأنه تقدر تضغط المثاء الخط الجديد اللي يسوون
0: يصنعون الآن.
2: أيوة
0: عبون
2: هذا يسوي الخط يضغط المالهم.
7: أيوة
0: سمعت الأستاذ جلال إيش يقول لك؟
7: إيش يقول؟
0: يقول له الخط الجديد هذا الآن بإذن الله بيحل مشكلكم.
7: يعني بيزيد الضخ يعني ولا كيف؟
0: بيزيد الضخ لكن أنا أقول لك سمعنا
2: أنا الخط الأولي عندما تضغط المثاء يتقارع.
0: أنا وعدك وعدك شوف وعد
2: وفي تحسن من العمل.
0: إذا في مشكلة مصدف كويس رأيك.
7: انا ابو فادي
0: بتصلبك
7: على طول.
0: انت هاي بايبك للاستوديو. انا ايش تبغى عندك؟
7: الله يطول عمرك
2: يحفظك.
7: ما
2: تقصروا،
7: احنا
2: واثقين
7: منكم
2: عندهم يومين بيوم
7: والله واثقين منكم.
0: شكرا لك يا فادي،
6: تحسن كبير.
0: الله معك. طبعا عزيزي المستمع يعني شوف الطرح جدا ممتاز وتقبل الاخوان مهندس حسام والاستاذ جلال. يعني فعلا انه هدفنا في البرنامج هذا يشهد الله انه ايصال قضايا الناس لكل المسؤولين في المحافظة، والحمد لله في تجاوب، لكن اتمنى ان في يعني الامور تتعلى افضل ما كانت عليه. وهذا اتصال. السلام عليكم.
8: وعليكم السلام.
0: حياك الله. تفضل
8: يا سيدي. يا اخي الكلام حق الريال مو هو مقنع.
0: سالم يعني. سالم
8: معك. سالم
0: تفضل. كيف مش مقنع يعني؟
8: وقعت مشكله دارين انه مشكله، لكن هل يعم يعني خلاص؟
0: لا لا لا لا لا لا لا جلال. لا لا يا سالم. انا لست مدافع عن الاستاذ جلال او المهندس حسام.
8: لا عارف.
0: لحظه خليك معي خليك معي. وطالما انك اتصلت هاي المره بس رجال اتمنى منك انت تهدى وبنخلي الاستاذ جلال يرد عليك مره ثانيه.
8: تمام.
0: بس اسمع انت تفضل.
8: معليش
0: الحين خلاص انت اسمع بس.
2: هذا صاحب بجعمان.
0: صاحب بجعمان
2: الان العمال ما قدروا يدخلون. يقول لك مين بيحمينا لما يكمل هذا المشكله؟ بيدخلون بيكملون باقي الانسدادات اللي عندهم. انا اقول لك كذا.
0: هات يا سالم.
8: يعني خلاص نبقى بدون لا. يعني
0: يقول لك الان طالبين حمايه من الدوله، هم من بيحميهم؟
8: يقول لك الشر يعم يعني.
0: لا لا لا سالم.
8: لا
0: سالم ده حلو. يقول الاستاذ جلال
8: اذا نحميهم يا اخي يوسف.
0: حلو حلو
8: نحميهم، نحن ما نخلي احد يلمسهم.
0: يا سلام. هادو هادو استاذ جلال الان الكلمه لعبك. يقول هو بيحميهم.
2: هو بيحميهم وخلاص يوفر الحمايه حقه ويجيبون اللي عندهم. هذا ما يقول لا. طيب الانسان متقطع موجود داخل المنطقه
0: بس برضه استاذ جلال انا يعني لحظه يا سالم. سالم لحظه انا يعني اعيب عليكم انه الشر يعم يقولونه صح. طيب دقيقة يا سالم. دقيقة الله يحفظك يا سالم. دقيقة انا لصفك الله يبارك فيك. معلش اسمعنا. طيب اسمعنا يا سالم انا لصفك الان.
8: يعني يقولون
0: يا سالم
2: الماء الماء
0: اسمعنا انا اقول لك يا سالم. سالم
8: ولع شمعة ولا تلحم الظلام.
0: يا سالم اسمعنا يا اخي.
8: حتى السطل فوق كتفك ولا تلحم المياه.
0: يا سالم اسمعنا الله يحفظك بس دقيقة اعطونا انا بتكلم.
8: طيب
0: انا اقول لك انا نصفق وانا اقول لك اعتب على اصحاب المياه الان. سمعنا الاستاذ مهندس حسام والاستاذ جلال ليس مشكله اباء عمان تحملوا مشكله واحد هارب من العداله. طيب الان وضعت الكره في ملعبهم. وانا اقول للاستاذ جلال اتمنى والمهندس حسام لانه لسه لا زال عوده طري زي ما يقولون يعني من خلفيه
2: الشكل هذا كله. متفقين مع العقال حارات ضمنهم اصحاب باي عمان على اساس اليوم بيجون بس اليوم كان برنامج ما قدرنا نلاقي.
0: طيب.
2: على اساس بينزلون عندنا الاداره ونسوي
0: سمعت يا سالم سمعت الان ايش قال؟
8: والقصبه هرش الاربع
2: بيخرجون المهندسين بيطلعون تقرير
8: له. الهرش الاربع يا مهندس
0: يا سالم.
2: هذه
0: دقيقه الان المهندس حسام يرد عليه.
2: هذه انا معك تماما. اذا كانت القصبه غير كافيه لعدد 10 اسر بنخلي المهندسين ينزلون ويتاكدون منها ويعالجون الموضوع فنيا. هذه ما فيها اي اشكاليه.
8: يوم مرات مش اول مره.
2: ما في
0: يا سالم عليك الان يا اخي فرصه
2: الان المهندس حسام على الطاوله وبنخليهم ينزلون يشوفون هذا الموضوع ان شاء الله.
0: شكرا سالم. شكرا
2: رقم شكرا رقم شكرا رقم
0: يا سالم. سالم الاستاذ جلال يقول لك كم رقمك؟ يلا اعطيه رقمك. اعطيه جوالك.
8: جوالي 7-8
0: 7-8
8: 4-4
0: 2-2-5
8: 5-4-5
0: 5-4-5 سالم العمالي.
8: سالم العمالي. سالم سعيد العمالي.
0: حياك الله معنا كلام. والله العظيم قدام شو كتبوا.
8: شكرا يا ابو محمد.
0: المهندس حسام والاستاذ جلال كتبوا رقمك اثنينتهم.
8: واعطيتهم
0: كلمتين تكلمت خلاص الان شلوا رقمك.
2: لا لا ما عليك يعني ما هو فقط نحن الان لانه وقت البرنامج محدود ما بنقدر نتجاوب مع كل المشكلات.
8: عارف انا مقدم شعورك يا
2: الله يحفظك
8: مهندس. الله يحفظك
2: الله ويطول
8: عمرك.
0: شكرا لك سالم. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. طبعا الوقت ما شاء الله مر سريع واتصالات كثيره هنا وهناك ومحاور لا ما قدرنا بس أكرر شكري والله العظيم للمهندس حسام أستاذ جلال. أنا أشكركم والله العظيم إنه صدوركم رحبة وبعض الناس قاسيه شوي في الطرح لكن الواحد
6: حمل. لا على العكس أنا أشوف إنه ما في قسوة في الطرح والمشكلات إحنا كلنا نعاني. لا لا نشعر بها فعليا وكلنا نعاني مثل ما يعانون الناس الله. لكن ما نتمناه إن إحنا نحاول أو نحسن خدمة المياه للناس سواء كانت خدمة المياه للشرب أو الصرف الصحي.
0: طيب هذا صحيح.
6: وفقا للإمكانيات المتاحة.
0: أشكرك يا مهندس سامي. السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله معي أخي.
9: معك سعد المعلم من النقد.
0: حياك الله يا سعد تفضل.
9: حياك الله. أحب أن أوجه تحية لصديق العزيز جلال
0: منا
9: اللي افترقنا أنا وياه حوالي 15 سنة إن شاء الله يذكرنا.
0: يا سلام هلا يذكرها يقولنا كنت تسمع أول ما سمع المهندس المعلم على طول.
9: حياك
0: الله. بس ها اسمع لحظة يقول لك صندوق الرعاية هذا ذكرك يلا.
9: هو الضغط. الله يحفظك.
0: تفضل.
9: حياك الله. السؤال الثاني في المقد. عملية الصرف الصحي. لا توجد بوزة لدى المؤسسة. فنضطر نجيب حق قطاع خاص لحفرة متر في متر ب60,000 ريال.
0: يا الله.
9: 60,000 ريال.
0: أوه مصيبة.
9: مصيبة. والشيء الثاني الغرف اللي في شوارع المقد هي قامران دي واسمه اصبحت في متناول اي فرد يجيب لبانة يقفل حتى كله ولا بيقفل.
0: طيب السؤال اللي احفظك انه معك بقى دقيقة معنا.
9: السؤال هذا بغى تحلل.
0: طيب طيب عندك راديو ولا ما عندك راديو؟ سمعنا
9: عندي راديو.
0: طيب اسمع رد لانه خلاص فعلا الوقت داهمنا ما تبقى معنا دقيقتين تقريبا. بس اسمع رد. شكرا لك. شكرا لك. شكرا
2: طبعا موضوع الصرف الصحي مش من مهام الموسع حتى نحن الموسع عندنا المكلة من الغويز الى هنا مسلمه مع الموسع بويش تبع الاشغال على المناطق اللي ما فيهاش شبكات تكون تبع اداره الاشغال.
0: ها يعني المقدمة حول الأشغال
2: هذا الأشغال إلا نحن نطلب منظمات إذا جاتنا بوز المناطق اللي مفاهشين ندعمهم بالبوز هذا دعم
0: هذا مشكلة
2: من موسى بس.
0: طيب مهندس حسام فعلا الوقت مر سريع ما تبقى إلا معنا جزء بسيط تقريبا دقيقتين نترك الحديث لك في دقيقة والأستاذ جلال دقيقة ونختم في دقيقة.
6: طبعا شكرا لكم
0: رغم الصلاة لا زالت ترد لكن ما نقدر عنه.
6: نعم لذلك قلت لك أنا أثناء الحديث أنه لا نستطيع أن نلم جميع القضايا ونرد على كل التفاصيل لكن سجلنا كل الملاحظات وبإذن الله بنتعامل مع كل المشكلات التي وردت ونشكر لكم في إذاعة المكلة إتاحة هذه الفرصة لنا والتواصل مع الناس والإحساس بمعاناتهم وأؤكد أن مكاتبنا مفتوحة هناك يوم الاثنين مقابلات مع المواطنين سواء كان مع المختصين أو كان مع المدير العام والمساعدين فكل هذه القضايا نحن نشعر بها ونلمسها مع الناس وإن شاء الله بإذن الله خلال الفترات القادمة سيشهد الناس في تحسن في الخدمة بإذن الله.
0: أستاذ جلال
2: بسم الله نقول نحن نشكر الإذاعة على هذا البرنامج ونتلمس هموم المواطنين طبعا نحن في الإدارة قلنا أكثر من كذا اللي وصلنا ونتفقد أوضاع المواطنين عن قرب ونحن مثل ما تكلم أستاذ حسام إن مكاتبنا مفتوحة ونحن ما وصلنا لهذا أو في المكتب جلوس إلا في خدمة المواطن في خدمة المواطن تحسين الخدمة
0: بإذن الله
2: والخدمة هي تحسنت يعني كل سنة تتحسن أفضل من سنة رغم التزايد السكاني
0: طيب عزيزي المستمع عزيزي المستمع لا يسعني في الأخير إلا حقيقة أن أتوجه بالشكر قبل كل شيء لله سبحانه وتعالى ثم للمهندس حسام غيثان الذي يجدد أنه لا زال عضو طريقه زي ما يقول في المياه لكن الريال أرتان يكون معنا ونشكرك مهندس حسام حقيقة أيضا الأستاذ جلال أتيابك معنا السريع ودائما معنا الحلقة الثانية تقريبا طلعنا فيها أو الثالث تقريبا شكرا لك. شكرا للعزيز حسين مدني حقيقة يعني تواجد معنا في كل حلقات المياه أيضا شكرا موصول للعزيز سالم اللقدي مخرج منفذات الحلقة العزيز عبد الرحمن سقاف من الإعلام جديد تحياتي أنا في مبخريبة نلتقي لحد القادم إن أطال الله لنا في العمر وأراد ذلك في مشكلة ثانية وأخرى تحياتي دمتم في حفظ الله.

شكاوى على الهوى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدات والسادة، أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة المكلا صوت حضرموت. نقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية المحلية، والبداية بالعمل. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يصدر تعميما بشأن تكليف مدير عام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حمد. محافظ حضرموت يترأس اجتماعا موسع لتشكيل غرفة عمليات مشتركة لتنظيم حركة مقطورات الغاز وضمان وصولها الى وجهاتها في المحافظات المحررة. اللجنة الامنية بحضرموت تعلن نتائج التحقيقات في اغتيال الصحفي محمد عيضة وتضبط المتهمين الرئيسيين. وزير الداخلية يفيد بإنجاز الأجهزة الأمنية بحضرموت في ضبط المتورطين باغتيال الصحفي محمد عيضة. برعاية الخنبشي، اللجنة التحضيرية تنظم بسيئون ورشة تعريفية بالمجلس التنسيقي الأعلى لإقالة الرأي الشباب بوادي وصحراء حضرموت. من الإنجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم التعميم رقم 9 لسنة 2026 للميلاد بشأن قرار وزير الشباب والرياضة القاضي بتكليف مدير عام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت. وجاء في تعميم عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت رقم 9 لسنة 2026 بشأن تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة رقم 13 لسنة 2026 للميلاد تكليف الأخ علاء علي عثمان العمودي مديرا عاما لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت. كما نصت ديباجة التعميم على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا اجتماعا موسعا خصص لتشكيل غرفة عمليات مشتركة تعنى بتنظيم حركة مقطورات الغاز المنطلقة من شركة صافر والإشراف على سيرها حتى وصولها إلى وجهتها في مختلف المحافظات المحررة، بما يضمن انسيابية الإمدادات واستقرار تموين المواطنين بالغاز المنزلي. وناقش الاجتماع الآليات التنفيذية لتنظيم حركة مقطورات الغاز وتعزيز التنسيق المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية والجهات المختصة بما يسهم في تسهيل مرور المقطورات عبر النقاط الأمنية وضمان وصولها إلى المحافظات المستفيدة دون تأخير أو عوائق. وأكد الاجتماع أهمية الالتزام بخطوط السير المحددة لمقطورات الغاز وتركيب أجهزة التتبع على جميع المقطورات بما يتيح متابعة حركتها بشكل مباشر والحد من أي تجاوزات أو مخالفات قد تؤثر في وصول الكميات المخصصة للمحافظات. وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على ضرورة تكامل الجهود بين جميع الجهات ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بما يضمن حماية مخصصات المحافظات من الغاز وتعزيز الرقابة على عمليات النقل والتوزيع وصولا إلى ضمان استقرار التموين ووصولا للحصص المقررة إلى المواطنين في مختلف المحافظات المحررة بكفاءة وانسيابية. بحضور وكيلة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذة عبيرة الحضرمي جرى اليوم بمدينة المكلا توقيع قرار اعتماد لائحة تمثيل وتمكين المرأة في العمل القيادي النقابي في خطوة مؤسسية تهدف إلى تعزيز حضور المرأة في الهياكل القيادية للنقابات وتوسيع مشاركتها في مواقع صنع القرار، بما يعكس التوجه نحو ترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص وشمول المؤسسي. ووقع القرار كل من رئيسة مؤسسة الأمن الثقافية الاجتماعية النسوية الدكتورة أبها عبد الله بعويضان ورئيس فرع الاتحاد العام للنقابات عمال اليمن بمحافظة حضرموت الأستاذ عوض سالم باكونة، وذلك ضمن مبادرة نقابيات صانعات القرار من السياسات إلى التمكين المؤسسي في حضرموت.
المنفذة في إطار مشروع تعزيز مشاركة النساء في عمليات السلام المسار الثاني، والممول من سفارة مملكة هولندا لدى اليمن بالشراكة مع منظمة شركاء اليمن ومؤسسة الأمن الثقافية الاجتماعية النسوية. وتعد اللائحة ثمرة لجهود مشتركة بين مؤسسة الأمل وفرع الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن عقب سلسلة من برامج التدريب والمناصرة والحوار المؤسسي، وتهدف إلى تنظيم وتعزيز المشاركة المرأة في العمل النقابي وضمان تمثيلها بصورة عادلة في المكاتب التنفيذية والهيئات واللجان النقابية، بما يسهم في بناء مؤسسات نقابية أكثر فعالية واستدامة. وأكدت وكيلة حضرموت لشؤون المرأة أن اعتماد اللائحة يمثل خطوة متقدمة نحو تحويل توجهات تمكين المرأة إلى سياسات وإجراءات مؤسسية قابلة للتطبيق، مشيدة بالجهود التي بذلتها مؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية وفرع الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن بالمحافظة في دعم مشاركة النساء وتعزيز فرص وصولهن إلى مواقع القيادة وصنع القرار. من جانبها أوضحت الدكتورة أبها بعويضان أن اعتماد اللائحة يشكل إنجازا نوعيا في مسار التمكين المؤسسي للمرأة النقابية ويؤسس لبيئة عمل أكثر عدالة وشمولا، مؤكدة أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ مضامينها بما يضمن مشاركة فاعلة ومستدامة للنساء في مختلف مستويات العمل النقابي. بدوره أكد الأستاذ عوض سالم باكونب التزام فرع الاتحاد العام لنقابة عمال اليمن بمحافظة حضرموت بتطبيق أحكام اللائحة والعمل بمضامينها بما يعزز تمثيل الكفاءات النسائية في الهيئات القيادية واللجان النقابية ويسهم في تطوير الأداء النقابي وخدمة قضايا العاملات والعمال. الخبر الأخير في هذه النشرة، برعاية عضو القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت رئيس اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي الأعلى للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية الحضرمية الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، نظمت اللجنة التحضيرية أمس بمدينة سيئون ورشة تعريفية بالمجلس التنسيقي الأعلى بمشاركة نخبة من قادة الرأي الشباب من مديريات وادي وصحراء حضرموت. وتأتي هذه الورشة في إطار جهود اللجنة التحضيرية لتعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع وإشراك الشباب في مسار الحوار والتوافق والتعريف برؤية المجلس وأهدافه الوطنية ودوره في توحيد الصف الحضرمي وتعزيز الشراكة المجتمعية خلال المرحلة التأسيسية. وتناول أعضاء اللجنة التحضيرية خلال الورشة المرتكزات العامة للمجلس التنسيقي الأعلى وأهدافه لتعزيز التوافق بين مختلف القوى والمكونات السياسية والمجتمعية الحضرمية وترسيخ العمل المؤسسي القائم على الشراكة والانفتاح بما يسهم في حماية مصالح حضرموت والدفاع عن حقوقها واستحقاقاتها. كما استعرضت الورشة ملامح المرحلة التأسيسية للمجلس وما تتضمنه من إعداد الوثائق المرجعية والتنظيمية وفي مقدمتها النظام الأساسي واللائحة التنظيمية والميثاق والمشروع السياسي، مؤكدين أن هذه الوثائق ما تزال في طور الإعداد والمراجعة وأنها ستخضع لمزيد من النقاشات مع مختلف المكونات والشرائح المجتمعية وصولا إلى سياق توافقية تعبر عن الإرادة الحضرمية الجامعة. وشهدت الورشة نقاشات موسعة ومداخلات ثرية من المشاركين الذين أكدوا أهمية تعزيز دور الشباب في صناعة القرار وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية بما يسهم في ترسيخ وحدة الصف الحضرمي ودعم مسيرة التنمية والاستقرار وتحقيق تطلعات أبناء حضرموت في المرحلة المقبلة. بهذا أعزائي المستمعين نكون وصلنا وياكم إلى نهاية نشرتنا الإخبارية. في الختام لكم أجمل التحايا من قارئها محمد بن جوهر ومن محررها زميل شكري ناصر مرسال ومن منفذها على الهواء مباشرة زميل عبد الحكيم هزاع. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.

أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المكلة صوت حضرموت في 35 دقيقة أنتم على موعد مع برنامج الأمن والحياة. إلى ذلك الوقت وذلك الحين تبقون مع سالم هادي بياشوت في أغنية صاحب

الحياة الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

في هذه الحلقة الجديدة نسلط الضوء على دور رجال الأمن واستعدادهم وجاهزيتهم واقتدارهم في حماية الوطن وصون مكتسباته الوطنية، كما نتناول أهمية رفع مستوى الجاهزية الأمنية وتعزيز اليقظة والاستعداد لمواجهة مختلف التحديات بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية مؤسسات الدولة وخدمة المواطنين.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إن الأمن يعد الركيزة الأولى التي تقوم عليها نهضة البلدان والأساس الذي تعتمد عليه، فمن دونه لا يستقر مجتمع ولا يزدهر اقتصاد ولا تزدهر العلوم ولا يشعر الإنسان بالطمأنينة. في قلب هذه المنظومة الأمنية يقف رجال الأمن بكل شموخ، يحملون على عاتقهم مسؤولية عظيمة تتمثل في حماية الوطن وصون مكتسباته والمحافظة على أمن المواطنين والمقيمين ومواجهة كل الدسائس والمؤامرات الحوثية والتصدي لكل من يحاول العبث بأمن البلاد أو النيل من مقدراتها. فهم العيون الساهرة التي لا تنام والقلوب المخلصة التي تنبض بحب الوطن والسواعد القوية التي تبذل الغالي والنفيس من أجل أن ينعم الجميع بالأمن والأمان. إن الاستعداد والجاهزية هما منهج عمل متكامل لمنتسبي المؤسسة الأمنية، يقوم على التدريب المستمر والتأهيل العلمي والعملي واكتساب المهارات الحديثة التي تمكنهم من أداء واجباتهم بكفاءة واقتدار، وتمكنهم من التعامل باقتدار مع مختلف التحديات الأمنية. لقد أثبت رجال الأمن مستمعينا في مختلف المواقف أنهم أهل للمسؤولية والثقة، وأنهم يمتلكون من الكفاءة والشجاعة والانضباط ما يجعلهم قادرين على مواجهة أصعب الظروف وأكثرها تعقيدا. فهم يعملون في البر والبحر وفي المدن والقرى وفي مختلف الأوقات ليلا ونهارا، لا تمنعهم حرارة الصيف ولا برودة الشتاء، ولا تثنيهم المخاطر عن أداء واجبهم الوطني والإنساني. وهم اليوم يقفون بكل ثبات وبأعلى عزيمة جنبا إلى جنب في خندق واحد مع إخوانهم في القوات المسلحة للدفاع عن الوطن من كافة الأخطار والتحديات، وفي مقدمتها أخطار وجرائم ميليشيات الحوثي الإرهابية، حماية للمكتسبات الوطنية والتصدي لكل ما يهدد أمنه واستقراره. فرجال الأمن هم خط الدفاع الأول عن هذه المكتسبات، فهم يحرسونها بعزيمة لا تلين، ويقفون سدا منيعا في وجه كل من تسول له نفسه الإضرار بها.

الأمن مسؤولية مشتركة تبدأ من وعي كل مواطن. عندما تلاحظ أمرا غير طبيعي أو تحركات مشبوهة، بادر فورا بالإبلاغ. بلاغك قد يمنع وقوع الخطر ويحمي الوطن. رجال الأمن يعملون على مدار الساعة، وتعاونك يعزز سرعة الاستجابة.

0: مستمعون الأعزاء، إن الدفاع عن الوطن شرف عظيم ومسؤولية مشتركة يتحملها الجميع، ويأتي رجال الأمن في مقدمة من يحملون هذه المسؤولية بكل ما أوتوا من إخلاص وعزيمة وتضحية. وقد علمتنا التجارب أن الأمن مسؤولية جماعية، وأن التعاون بين المواطنين ورجال الأمن هو أساس النجاح في مواجهة التحديات المختلفة. فكل فرد في المجتمع شريك في الحفاظ على أمن وطنه من خلال احترام الأنظمة والالتزام بالقوانين والإبلاغ عن أي ممارسات تهدد الأمن، ونشر ثقافة الوعي والمسؤولية والانتماء. إن رجال الأمن يمثلون صورة مشرقة للانضباط والالتزام والإخلاص، فهم يؤدون واجبهم بروح المسؤولية، ويقدمون نموذجا يحتذى به في الإخلاص والتفاني، ويثبتون كل يوم أن خدمة الوطن رسالة سامية وشرف عظيم وأمانة يحملونها بكل صدق وإخلاص. ولعل أجمل ما يميز رجال الأمن مستمعين الكرام هو استعدادهم الدائم للتضحية في سبيل الوطن، فهم يقدمون راحتهم من أجل راحة الآخرين، ويغادرون أسرهم وأبنائهم ليؤدوا واجبهم في حماية المجتمع. وقد يرتقي بعضهم شهداء دفاعا عن أمن بلادهم، لتظل تضحياتهم ووسام فخر على صدور أبناء الوطن جميعا.
1: أخي سائق الدراجة النارية، التنقل بين السيارات بتهور ليس مهارة بل انتحار. البس حوذتك، التزم بخطك لتبقى بأمان. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، لقد أثبت رجال الأمن في مختلف الميادين أنهم على قدر المسؤولية، وأنهم في أعلى جاهزية تمكنهم من مواجهة مختلف التحديات والظروف، فقنتها روح الانتماء والتدريب والتأهيل المستمر والخطط المدروسة والإيمان الراسخ بأن حماية الوطن والمجتمع واجب وطني وإنساني لا يقبل التهاون. إن رجال الأمن مستمعين الكرام يعملون على مدار الساعة دون توقف، في الليل كما في النهار وفي مختلف الظروف المناخية والبيئية، ليظل المواطن والمقيم ينعم بالأمن والاستقرار. فهم يتواجدون في الطرقات والمنافذ والمطارات والموانئ والمنشآت الحيوية والأحياء السكنية والمناسبات العامة وجبهات العزلة والكرامة، وكل موقع يحتاج إلى حماية تنظيم وتأمين. ومن مظاهر الجاهزية العالية سرعة الاستجابة للبلاغات والانتشار المنظم في المواقع الحيوية، والتنسيق بين مختلف الجهات المختصة، وتنفيذ الخطط الأمنية وفق أعلى معايير الاحترافية. كما يتم إجراء تدريبات دورية وتمارين ميدانية تحاكي مختلف السيناريوهات المحتملة لضمان الجاهزية الكاملة في مواجهة أي ظرف طارئ. إن حفظ الأمن مسؤولية وطنية كبرى، ونجاحها يعتمد على التعاون بين رجال الأمن وأفراد المجتمع. فكل مواطن ومقيم شريك في تعزيز الأمن من خلال احترام الأنظمة والالتزام بالقوانين والإبلاغ عن أي سلوك يهدد سلامة المجتمع والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، لا يخفى على أحد حجم التضحيات التي يقدمها رجال الأمن، فهم يؤدون واجبهم في أصعب الظروف ويتركون أسرهم لساعات طويلة وربما لأيام متواصلة من أجل حماية الآخرين، وقد قدم الكثير منهم حياتهم أثناء أداء الواجب دفاعا عن أمن الوطن وسلامة المجتمع، لتبقى تضحياتهم محل تقدير واحترام واعتزاز. فليعلم الجميع أن رجال الأمن يؤدون دورا محوريا في تحقيق الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره، وهم جزء محوري في تحقيق كل آمال وتطلعات الشعب اليمني في العيش الكريم والحرية والنظام والقانون، بعيدا عن وصاية وجرائم ميليشيات الحوثي الإرهابية وكلاء ملالي إيران. فهم لا يحمون الأفراد فقط، بل يحمون أيضا المؤسسات والمرافق العامة وشبكات النقل والبنية التحتية والمكتسبات الوطنية التي تمثل ثمرة جهود أجيال متعاقبة. فتحية تقدير للجهود الجبارة والتضحيات العظيمة التي يسطرها رجال الأمن في مختلف الميادين والجبهات نحو بناء مجتمع آمن ومستقر. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، يتحلى رجال الأمن خلال المرحلة الراهنة بجاهزية أمنية وعملياتية عالية، منطلقة من واحدة القرار الأمني والواجب الوطني من تضمن سرعة الاستجابة لأي مستجدات وفق خطط مدروسة وكفاءة عالية. فهم في أعلى درجات اليقظة الأمنية والاستعداد المستمر من أجل حماية المجتمع والمحافظة على الأمن والاستقرار وتعزيز قدرة أداء المهام في مختلف الظروف. إنها قادرة على مواجهة أي تهديدات للأمن والاستقرار وتطبيق القانون والدفاع عن أمن اليمن بكل حزم وعدالة، وحماية مؤسسات الدولة من أي أعمال قد تعطل أداءها أو تؤثر في مصالح المواطنين، مع المحافظة على النظام العام وسيادة القانون.

0: بلدنا بحاجة لكل شاب واعي، لكل عقل نظيف وقلب صادق. لا مكان بيننا للمخدرات، لأن مستقبل اليمن يبدأ بوعي شبابها. اليمن تحتاجك نظيفا، قل لا للمخدرات. الأسبوع العالمي للتوعية بمكافحة المخدرات، مع تحيات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
1: الأعزاء المستمعون، يشكل الوعي المجتمعي عنصرا أساسيا في دعم الأمن والاستقرار، فالتعاون مع الأجهزة المختصة والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة والتحقق من المعلومات قبل تداولها وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار المضللة، كلها ممارسات تسهم في حماية المجتمع وتعزيز أمنه. إن الشائعات والمعلومات غير الدقيقة قد تؤدي إلى إثارة القلق وإرباك المجتمع، ولذلك فإن استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية يسهم في نشر الوعي ويعزز الثقة ويدعم الاستقرار. إن الجاهزية الأمنية لا تعني الاستعداد للتعامل مع الأزمات فقط، بل تشمل أيضا الوقاية منها من خلال التخطيط السليم وتقييم المخاطر وتطوير الخطط الأمنية بصورة مستمرة، بما يضمن أعلى درجات الكفاءة في حماية المجتمع ومؤسساته. إن رفع الجاهزية الأمنية يعكس الحرص على حماية هذه المؤسسات وتأمين بيئة مستقرة تمكنها من أداء رسالتها بما يخدم المواطن ويحافظ على المصلحة العامة. وفي الختام، يبقى الأمن والاستقرار أساسا لكل تنمية وازدهار، وتظل الجاهزية الأمنية إحدى أهم الوسائل التي تسهم في حماية مؤسسات الدولة وصون المكتسبات الوطنية وخدمة المواطنين بكفاءة ومسؤولية.

0: إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، ودمتم ودام الوطن في أمن واستقرار، وعاش اليمن حرا أبيا وفي رعاية الله وأمنه. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأمن والحياة، الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

إذاعة المكلا تقدم.

جوامع ثقافية. برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية، إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى حلقة أخرى جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مساء.

المسمع الأول حديث الثقافة، حديقة الطفل بالمكلا تواصل إنجازاتها في خدمة الطفولة. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، تواصل حديقة الطفل بالمكلا إنجازاتها في خدمة أطفال مدينة المكلا وضواحيها، إذ تطلق يوم الجمعة مسابقة أنيق بتراث في موسمها الثاني، ويشارك في المسابقة المذكورة الكثير من أطفال مدينة المكلا وضواحيها من الأولاد والبنات تحت سن العاشرة. وبعد أن حققت مسابقة أنيق بتراث نجاحا كبيرا في نسختها أو موسمها الأول، ها هي حديقة الطفل بالمكلا تنظم مسابقة أنيق بتراث في موسمها الثاني. والمطلوب من السلطة المحلية في إدارة مديرية مدينة المكلا تقديم الدعم المعنوي والمالي بما يسهم في خدمة شريحة الطفولة في حضرموت كافة. المسمع الثاني، السبت القادم حفل إشهار وتوقيع كتاب الشهيد صالح بن حسين. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، ستشهد قاعة مؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة بالمكلا يوم السبت القادم الموافق الأول من أغسطس من العام الجاري حفل إشهار وتوقيع كتاب الشهيد البطل صالح أبو بكر بن حسينون الموسوم بعنوان الشهيد صالح أبو بكر بن حسينون حنكة قيادية ومنارة وطنية، والكتاب من تأليف الأستاذ خالد سعيد مدرك الصحفي والباحث والمؤرخ ورئيس مؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة بالمكلا. ويوثق الكتاب السيرة العطرة والمباركة للشهيد صالح أبو بكر بن حسينون، الشخصية الحضرمية الكبيرة التي قدمت خدمات جليلة وكبيرة لحضرموت والوطن كافة في المجالين العسكري والمدني.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، ولد الشاعر الحضرمي الكبير أحمد بومهدي في مدينة الشحر في عام 1936 للميلاد، وتوفي في مدينة المنصورة في محافظة عدن في عام 1997 للميلاد. ترك حضرموت صبيا في رحلة جميلة قطعها شاعرنا الغنائي الفذ من مدينة الفن والغناء والجمال والسحر والدهشة، من ساحل بحر العرب ومينائه الشهير الشحر العريقة بتراثها الشعبي وفنها الرقيق، وصولا إلى خليج عدن الهادر بضجة وغضبة وثورته العملاقة، الهادر بضجه وغضبه وثورته العملاقة ضد المستعمر البريطاني. وقد تقن بقصائد الشاعر أحمد بومهدي الكثير من الفنانين، ومن بين أبرز قصائده المغنى أغنية ألا يطير يا الأخضر وين ممساك الليلة.

المسمع الرابع، الدكتور أبو بكر الحامد حذر من مخاطر الإدمان فتح الجوال في قصيدته يكفي من الجوال. أرسل الأستاذ الدكتور أبو بكر محسن الحامد أستاذ الأدب الإنجليزي والترجمة في جامعتي عدن وحضرموت بقصيدة جميلة ومفيدة تحذر من مخاطر ظاهرة الإدمان على فتح الجوال لساعات طويلة، وعنوان هذه القصيدة يكفي من الجوال. ونقتطف من هذه القصيدة الأبيات الآتية: بديت بالخلاق يا ربنا وباري كل كون، بنصحك يا عيسى بأوقاتك تحكم لا تهون، يكفي من الجوال تعبة المسامع والعيون، كل ما فتحته فرقزت منه عيونك في سهون، ايش تنتظر اخبار معصودة وكل في شؤون، اخبار في الغالب تدوخ بك صمرقع في ظنون، كل ما فتحته وقت زايد خرب الصوت الأذون، انتبه انتبه منه وخذ صافي ولا تأخذ سموم. المسمع الخامس، حصاد المطابع. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، ضمن فقرة حصاد المطابع اخترنا لكم هذا الأسبوع الإصدارات الآتية. أول إصدارات المطابع لهذا الأسبوع كتاب مهارات الكتابة الوظيفية في العصر الرقمي. هذا الكتاب من تأليف الأستاذ الدكتور مسعود عمشوش، والكتاب لا غنى عنه لممارسة الكتابة في هذا العصر الرقمي. أما الإصدار الثاني فهو كتاب فلسطين جرح لم يندمل، فصول من التآمر والاجتثاث، مؤلف الكتاب هو عبد الله معمر الحكيمي. الإصدار الثالث فهو كتاب الدلائل والأخبار في خصائص ظفار، تأليف الشيخ العلامة الصوفي عبد الله ابن عمر ابن جعفر المرهون الكثيري، دراسة وتحقيق عادل.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، هكذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من مسامع ثقافية. حتى الملتقى إن شاء الله في حلقة جديدة من هذا البرنامج. هذه تحية من خالد سعيد مدرك الإعداد، محمد بن الشيخ أبو بكر التقديم، ومن الهندسة الصوتية عبد الله عيضة حسين.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: بلغنا محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعينا الأعزاء، نقلنا لحضرتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المقلة وضواحيها. أما الآن أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المقلة صوت حضرموت، نستكمل وإياكم ما تبقى من برنامج مسامع ثقافية.
1: أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات، هكذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من مسامع ثقافية، حتى الملتقى إن شاء الله في حلقة جديدة من هذا البرنامج. هذه تحية من خالد سعيد مدرك الإعداد، محمد بن الشيخ أبو بكر التقديم، ومن الهندسة الصوتية عبد الله عيضة حسين.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدات والسادة، سعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة المكلا صوت حضرموت. نقدم لحضراتكم الموجز الختامي لأهم ما جاء في الأنباء. أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم التعميم رقم 9 لسنة 2026 للميلاد بشأن قرار وزير الشباب والرياضة القاضي بتكليف مدير عام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا اجتماعا موسعا خصيصا لتشكيل غرفة عمليات مشتركة تعنى بتنظيم حركة مقطورات الغاز المنطلقة من شركة صافر والإشراف على سيرها حتى وصولها إلى وجهاتها في مختلف المحافظات المحررة، بما يضمن انسيابية الإمدادات واستقرار تمويل المواطنين بالغاز المنزلي. أعلنت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت نتائج الإجراءات الأمنية والتحقيقات التي باشرتها الأجهزة المختصة بشأن قضية اغتيال مراسل قناتي العربية والحدث الصحفي محمد عيضة، والتي وقعت مساء يوم الأربعاء الموافق 24 من يونيو 2026 للميلاد. ناقش وزير الشباب والرياضة نائف البكري اليوم الأحد مع الهيئة الإدارية لجمعية المستشارين والمدربين اليمنيين برئاسة الدكتور هيثم قاسم جواس سبل تعزيز التعاون المشترك وإمكانية توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ برامج نوعية والإعداد لمؤتمر التمكين الأول. بحضور وكيلة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذة عبير الحضرمي جرى اليوم بمدينة المكلا توقيع قرار اعتماد لائحة تمثيل وتمكين المرأة في العمل القيادي النقابي في خطوة مؤسسية تهدف إلى تعزيز حضور المرأة في الهياكل القيادية للنقابات وتوسيع مشاركتها في مواقع صنع القرار، بما يعكس التوجه نحو ترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص والشمول المؤسسي. مستمعين الأكارم، ختام الموجز وختام بثنا لهذا اليوم الأحد 2 أغسطس 2026 للميلاد. خير ما نختم به بثنا ويومنا هذا هو القرآن الكريم. نصطوا إياكم خاشعين للمقرأ الشيخ سالم عبود خندور ومتيسر لهم سورة آل عمران.

لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار رب

فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم

الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلن

وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار

الأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم

0: وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. مستمعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى ختام بثنا ورسالنا لهذا اليوم الأحد الثاني من أغسطس 2026 للميلاد. في الختام تقبلوا تحيات طاقم العمل الإذاعي الذي كان معكم طيلة اليوم، على أمل لقاء بكم صباح يوم الغد في تمام الساعة 7 إلى حينها دمتم في حفظ الله ورعايته، وهو المكلا صوت.